وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد.

نحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

أبصر أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن

أحد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقر، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا

أنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه

قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له

رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة.

يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إن

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده.

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا

المصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد

يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

ثانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة

أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

عقبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم

قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا.

عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

0: حميد.
1: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

آباءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح

عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

0: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أخي المستمع، أختي المستمعة، هل سألت نفسك يوما وأنت تتأمل شروق الشمس ما هو رأس مالك الحقيقي في هذه الحياة؟ قد يظن البعض أن رأس المال هو الرصيد في المصارف أو العقارات أو المناصب، ولكن الحقيقة التي يقررها ديننا الحنيف أن الوقت هو أثمن شيء في حياة الإنسان. إنه أنفاسه التي تتردد في صدره وخفقات قلبه. فالمال إن ضاع يمكن تعويضه، أما العمر فإن مضى فلا رجعة له. لقد حازت قضية اغتنام الوقت أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، حتى أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الوقت من أعظم النعم التي يختبر فيها العبد، حيث قال في الحديث الشريف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون هنا هو الخاسر، فمن حصل له الأمران، الصحة في بدنه والفراغ في وقته، ثم كسل عن الطاعات وتقاعس عن بناء مستقبله ومجتمعه، فهو في خسران مبين. يا لها من موعظة بليغة أدركها سلفنا الصالح حق الإدراك. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ويقول الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. ولو غصنا في أعماق تاريخنا العماني المشرق لوجدنا أن علماءنا الأفذاذ قد حولوا هذه الفلسفة الإسلامية إلى نموذج عمل وحياة. فهذا عبقري عمان العالم الفذ الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي لم يترك دقيقة تمر دون إبداع. كان من أشد الناس حرصا على استثمار وقته، حتى أنه كان يقول بمنتهى الغيرة على الزمن: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. سبحان الله، كان يشعر أن الوقت الذي يقضيه في تناول الطعام هو انقطاع عن التأمل والتدوين. فبهذا الحرص العجيب هندس لنا علوم اللغة والعروض. ولا ننسى الإمام جابر بن زيد العماني، الذي استثمر شبابه في حلقات العلم حتى ترك خلفه ديوانا علميا ضخما قيل أنه يزن حمل بعير. كذلك العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي، الذي جمع كتابا فقهيا موسوعيا هو كتاب المصنف في 41 مجلدا. هل كانوا يملكون ساعات أكثر من ساعاتنا؟ لا، ولكنهم أدركوا أن الوقت مزرعة للآخرة، فوضعوا البركة بإخلاصهم وحسن إدارتهم. ونحن اليوم في سلطنة عمان نعيش مرحلة تحولية تتطلب منا أن نكون نسخة معاصرة من أولئك الرواد. إن رؤية عمان 2040 لم تجعل المحور الأول فيها للاقتصاد، بل جعلته تحت مسمى الإنسان والمجتمع. لماذا؟ لأن الأمم لا تبنى إلا بالكوادر والقدرات الوطنية. أيها الشاب العماني، أيها المبتكر، أيها الطالب، إن استثمارك لوقتك اليوم في إتقان الذكاء الاصطناعي وفي ميادين البحث والابتكار هو عبادة وعمارة للأرض، هو تسجيل لاسمك في قائمة المستثمرين لرأس مالهم الحقيقي. لا تدع الشاشات ومواقع التواصل تسرق منك ساعاتك نحو الفراغ، بل حولها إلى معرفة، فالصناعات والتكنولوجيا باتت تقوم على المعرفة، والمعرفة تحتاج إلى انكباب واستغلال للزمن. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. في كل يوم ينشق فجره هناك صفحة بيضاء تفتح في سجل عمرك، فماذا أنت كاتب فيها؟ تذكر دائما أن هناك سؤالا عظيما ينتظرنا يوم العرض على الله. السؤال لن يكون فقط عن أموالنا، بل سيكون بشكل أساسي، وعن عمره فيما أفناه. فلنعاهد الله من هذه اللحظة أن نصون أوقاتنا، وأن نستثمرها في اكتساب العلم النافع، وفي خدمة وطننا عمان، والعمل الصالح الذي يبقى ذخرا لنا بعد الرحيل. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة لنتأمل سر قسم الله بالزمان في سورة العصر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: على سبيل عزم الأمور.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم بحمد ربكم وطبتم كل من فلق إصباح حاملا من فاطره عهدا جديدا لنفوس تتلألأ عزما وتجديدا. ما أجمل حياة أهل عزائم الأمور الذين يبلغون بها مراتب لا يبلغها ذوو التردد والفتور والتقاعس. وعزم الأمور قوة إيمانية تدفع أصحابها ليكونوا ثابتين على الحق، صابرين على المشاق، مواصلين سيرهم مهما تكاثرت معوقات الطريق ومثبطات المسير. ويجد المتدبر لكتاب الله جانبا من روائع أهل عزم الأمور وما حباهم الله به، فامتلكوا نفوسا كبيرة لا تكسرها الصعوبات ولا تضعفها تقلبات الأحوال. والمتأمل في سير أنبياء الله تعالى ومن تبعهم بإحسان يجد كيف صنعت العزيمة منهم أمثلة خلدها التاريخ في الصبر والثبات والإنجاز والعطاء والإصلاح والبناء وتبليغ مراشد الحق وإشعال قناديل الأمل للسالكين. فمنهم من يمضي في مسيرته السنوات الطوال لا يثنيه الإعراض، ومنهم من يواجه الطغيان بقلب موقن بوعد الله، ومنهم من تحمل الأذى والإساءة وفقدان الأحبة والأعوان، لكنهم مضوا في مسيرة النور على عزم لا ينكسر وإرادة لا تقهر وصمود متين وبأس لا يلين. عزم الأمور، عزم الأمور مع ظهوره في المواقف العظيمة إلا أنه يتجلى كذلك في تفاصيل الحياة ويومياتها، في تلك المجاهدة النفسية على الطاعات وفي الثبات على مكارم الأخلاق ورفيع الصفات والشيم، وفي كظم الغيظ والعفو عن الناس، وفي الإحسان والوفاء بالمسؤوليات. وإذا كانت النفوس كبارا في نظرتها للحياة وما بعد هذه الحياة، تعبت أجسادها في مرادها مدركة أن المعالي لا تنال بالكسل، وأن الطريق إلى الرضوان يتطلب مصابرة ومكابدة ويستدعي مصاولة للشدائد لبلوغ المراد. ويدرك الواعون أننا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وضعفت فيه همم كثير من الناس، يحتاج الإنسان إلى تجديد صلته به تعالى وتغذية روحه بآيات كتابه ومصاحبة أصحاب العزائم، لتبقى نفسه ذات تطلع دائم إلى المعالي ما دام حيا. ومن سلك سبيل عزم الأمور عاش أبيا، كريمة نفسه، مطمئن قلبه، وبقي ثابت المبدأ وفي الطبع، يعهد في ميادين بلده مشمرا عن ساعد جده، جاعلا من إيمانه نورا يهديه في مسالك حياته، آخذا به إلى نجاحه ونجاته، متجاوزا بعزمه كافة تحدياته. بعزم الأمور استقام أبيا، على منهج المجد يمشي سويا، مضى لا يبالي الهزائز، يرنو إلى ثمر العزم برا وفيا، حليف التقى والهداية يلفى بقلب الغياهب نورا بهيا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينساب الصبح جداول إشراق في الحياة، يحيي بابتسامته أهل العزم الأباة. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنين.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: على موعد مع المستمعين والمستمعات أن نقف وقفة لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 15 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تتحدث عن كون كل شيء لله، فكل مكان هو لله سبحانه، يرى ويسمع ما يقع في كل مكان.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في استخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية القصيرة؟
0: إن هذه الآية نظرا إلى قصرها ليس فيها كثير من الأحكام التجويدية، ولكن نمر مرور الكرام على ما فيها من أحكام. قال الله تعالى: ولله المشرق. المشرق رققت الراء لماذا؟
1: لأنها مكسورة يا أستاذنا.
0: ولله المشرق والمغرب.
2: والمغرب كذلك يا أستاذنا.
0: رققت الراء لانكسارها والباء فيها قلقلة، والمغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله.
2: هنا قلقلة في حرف الجيم يا أستاذنا.
0: جميل، لأن الجيم الساكنة كالباء الساكنة تقلقل، إذ أحرف القلقلة خمسة: قطب، جد. فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
1: جاء إظهار هنا يا أستاذنا.
0: أظهر التنوين قبل العين، إذ العين من أحرف الحلق. إن الله واسع عليم.
2: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: جميل جدا. هذه الآية تشير إلى ما تضمنته الآية من بيان المساجد، وأن منعها لا يصح، وأن الله سبحانه وتعالى يعبد فيها، ولكن هذه الأمة وسع الله لها فجعل لها الأرض كلها مسجدا. ثم فيها رد على المشركين الذين طعنوا في هذا الدين، حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالصلاة إلى البيت المقدس أمرا من الله. ورد أيضا على من؟ على اليهود الذين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم استقباله الكعبة بعد استقباله بيت المقدس
1: 17 شهرا.
0: نعم، فالله تعالى يقول: ولله المشرق والمغرب. إذا منعتم مثلا من المساجد فأرض الله واسعة، جعلت الأرض لهذه الأمة مسجدا
1: وترابها طهورا.
0: نعم، بينما كانت الأمم السابقة ماذا؟ لا يصلون الصلاة إلا في المساجد
1: والمعابد.
0: نعم، فإذا لم يجدوها وجب عليهم القضاء. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب. فلا يهمكم أيها المسلمون
1: إلى أي اتجاه تتجهون،
0: فإذا منعتم فلله المشرق والمغرب، أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نشرع في إعراب هذه الآية؟
0: ولله المشرق والمغرب، نقول عن الواو
1: استئنافية يا أستاذنا.
0: نعم، أو هي عاطفة هذه الجملة على ما قبلها، فهي للعطف. لله
2: جار ومجرور،
0: خبر مقدم، فأين مبتدأه المؤخر؟
2: المشرق.
0: جميل، ولله المشرق والمغرب معطوف على المشرق، والمعطوف على المرفوع مرفوع، أي لله كل الجهات المشرق والمغرب. ثم قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. الفاء الأولى
1: مفصحة عن شرط مقدر،
0: إذن أي معنى ذلك: إذا كان الأمر كذلك فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا كان لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما،
1: أين شرط جازم يا أستاذنا،
0: متصل بما، فإذا اتصلت ما بأين جزمت فعل الشرط وجوابه. فأينما تولوا نقول عن أينما اسم شرط وهو مضمن معنى المكان، فهو ظرف مكان.
2: فماذا نعرب الفعل المضارع؟
0: تولوا فعل شرط لأينما مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون
1: لأنه من الأفعال الخمسة.
0: نعم، أصله تولون. الواو،
1: الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل يا أستاذنا.
0: نعم، فاعل للفعل المضارع، فأينما تولوا. الفاء رابطة للجواب بالشرط.
2: رابطة للجواب بالشرط.
0: نعم، لأن قوله تعالى ثم وجه الله جملة أجيب بها الشرط، والجملة الاسمية لا تصلح أن تكون شرطا فيجب اقترانها بالفاء، فثم وجه الله، الفاء رابطة للجواب بالشرط، ثم
1: ظرف مكان يا أستاذنا
0: بمعنى هناك، وهو اسم إشارة يشار به إلى المكان خاصة، فثم.
2: ولكن يا أستاذنا، هل توجد مفردة تعادل ثم كهذه الكلمة مثلا ثمة، أم أنها خطأ شائع؟
0: ثم لا تقترن بتاء التأنيث، وإنما يقترن بتاء التأنيث حرف العطف ثم، يقال ثمة كان كذا. أما ثم هذه فقرنها بالتاء خطأ فاحش وإن كان شائعا. فثم ظرف مكان لا يقترن بالتاء، والذي يقترن بالتاء كما قلت ثم المضمومة، ثمة كان كذا. نعم، فثم وجه الله، أي فهناك وجه الله. وجه نقول عنه
1: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: ووجه مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إن الله واسع عليم واضح، إن حرف توكيد ونصب، لفظ الجلالة
2: اسم إن،
0: نعم، منصوب بإن، ثم قوله تعالى واسع
1: خبر بإن يا أستاذنا،
0: نعم، وواسع موصوف بماذا؟
2: عليم،
0: نعم، فهما اسمان خبران، إن الله واسع عليم، هنا خبران وليس عليم صفة لواسع، لأن كلا اسم من أسماء الله الحسنى. انتهى إعراب هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المغزى من بدء هذه الآية بقوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب؟
0: المقصود من ذلك لا تخافوا أيها المسلمون من أولئك المانعين، ولا يدخلكم اليأس من عبادة الله، فمن منعكم من مساجد الله أن تذكروا اسم الله فيها، أو من سعى في خرابها فالخزي ينتظره في الدنيا والعذاب العظيم ينتظره في الآخرة، فإن لم تجدوا مساجد فلله المشرق والمغرب. فالمقصود من هذا الاهتمام بعبادة الله تعالى، وأن المقصود هو توحيد الله وعبادته بصرف النظر عن المكان، وما المكان إلا رمز للامتثال، فلا يعبد المكان وإنما يعبد رب المكان.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما الحكمة من تقديم لفظ الجلالة في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب؟
0: جميل جدا. أولا، الحكمة من تقديم الجار والمجرور الذي هو خبر المبتدأ المشتمل على لفظ الجلالة، المقصود من ذلك الاهتمام بهذا الأمر، واختصاص الله، أي وبيان اختصاص الله بكل الجهات، إذ هو الرب المالك، ولله المشرق والمغرب. وهذه الجملة تحمل في طياتها أن الله عليم بنوايا الناس وأعمالهم، وما المكان إلا رمز للامتثال، فلله المشرق والمغرب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، إن هذا الوقت دائما يدركنا، ولكننا عسى أن نستدرك ما فاتنا غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر، واليوم نحن مع هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. أيها المستمعون والمستمعات، لقد افتتح الله سورة الضحى بخطاب حان كريم لنبيه صلى الله عليه وسلم، في وقت كان فيه قلبه الشريف يمر بابتلاء نفسي شديد، وذلك حين انقطع الوحي فترة من الزمن، فتسلل إلى قلوب المشركين الفرح والشماتة، وقالوا إن محمدًا قد تركه ربه وأبغضه، فجاء الرد الإلهي المشرق مطمئناً: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك منذ أن اصطفاك، ولا أبغضك منذ أن أحبك، ولا قلاك منذ أن قربك. هذه الآية أيها المستمعون والمستمعات ليست خطاباً خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي خطاب لكل قلب مؤمن يظن أن تأخر الفرج أو طول البلاء علامة على هجر الله له أو بغضه، وهيهات هيهات، فالله أرحم بعباده من أمهاتهم وأعلم بما يصلحهم، وهو الذي قال: إن مع العسر يسرا، ولم يقل بعد العسر، ليعلمك أن الفرج يولد من الشدة، وأن النور يشرق في قلب الظلمة. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة تحمل لنا ثلاث رسائل عظيمة. الرسالة الأولى: أن غياب بعض النعم أو تأخر بعض المطالب لا يعني أن الله قد هجرك، بل قد يكون غيابها عين الرحمة وتأخيرها تمام الحكمة، فربما لو أعطيت ما تريد وقت ما تريد لكان فيه ضررك لا نفعك. الرسالة الثانية: أن المؤمن إذا أحس بالوحشة أو الضيق فليعلم أن الله قريب يسمع نجواه ويرى مكانه، كما قال سبحانه: إذ نادى ربه نداء خفيا. وأن القرب الإلهي ليس مشروطا بكثرة النعم المادية، بل بحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة: أن من صفات الربوبية الثابتة لعباده الصالحين دوام الرعاية وعدم الهجر، وقد عبر القرآن عن ذلك بأسلوب النفي المزدوج، فقال: ما ودعك وقال وما قلى، ليقطع أي مجال للشك وليغلق باب الشيطان الذي يوسوس للإنسان أن الله تركه أو أبغضه. أيها الأحبة، في حياتنا صور كثيرة نحتاج فيها أن نستحضر هذه الآية. فالمريض الذي طال به الداء، والمهموم الذي ضاقت عليه الدنيا، والمظلوم الذي تأخر عنه النصر، والطالب الذي تعثر في دراسته، والعامل الذي ضاق رزقه، كل هؤلاء لو علموا أن ربهم لم يودعهم ولم يقلهم لوجدوا في قلوبهم من الطمأنينة ما يبدد تلك الهموم. أيها الإخوة والأخوات، إن أعظم ما يطمئن القلب إليه عند الشدائد هو أن يثق هذا الإنسان الضعيف، هذا العبد، بأن الله معك، حتى وإن بدا للعيان أن الأبواب قد أغلقت. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار والمشركون فوق رأسه قال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فكانت المعية الإلهية أقوى من كل تهديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
3: بقلب سليم.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم بقلب سليم. يقول سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا الحديث العظيم يعد أصلا عظيما في إصلاح القلوب، وأن صلاح الجوارح بصلاح القلب، وفساد الجوارح بفساد القلب. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. فهذا الحديث العظيم يبين أهمية القلب، وأن القلب هو عليه مدار العمل. ولهذا جاء في لفظ آخر عند البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاحه وفساده يلزم منه صلاح وفساد الجسد بأكمله، وهذا واضح بين. يتبين لك أيها المستمع الكريم من هذا الحديث أن الله عز وجل وجه عباده إلى الأصل العظيم وهو صلاح القلب، لأن القلب هو مكان الأمر والنهي، وهو الذي يقصد به الطاعة، والامتثال القلب هو الذي يكون منه مصدر التوجيه للجوارح بفعل الطاعة وكذلك والعياذ بالله بفعل المعصية. فالصلاة والزكاة والصوم وسائر العبادات يكون الدافع لها هو من القلب، فكان القلب هو محل نظر الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، لأن الجوارح متفرعة عن الأصل وهو القلب. والقلب أيها المستمع الكريم هو الذي يكون فيه محبة الله وتعظيم الله وخوفه والرجاء والتوكل، هذه كلها تكون في

0: القلب هو مكان التقوى، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات. إذن يتبين لك من هذا أن القلب هو الأساس، فإذا استقام القلب على تقوى الله عز وجل استقامت بقية الجوارح. وجاء في المسند عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. رواه أحمد بسند صحيح. إذن استقامة القلب بمعنى استقامة أعمال الجوارح، لأن المراد باستقامة الإيمان المراد بها استقامة أعمال الجوارح، فإن أعمال الجوارح لا يمكن لها أن تستقيم إلا باستقامة القلب. وهذا معنى استقامة القلب، أن يكون هذا القلب مليئا بمحبة الله وبمحبة طاعته وبكراهية معصيته سبحانه وتعالى. ولهذا قد فطن إلى ذلك السلف الصالح، كما في أثر الحسن رضي الله تعالى عنه عندما قال لرجل، قال له: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. صلاح قلوبهم يعني المطلوب من الناس أن الناس تهتم بصلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلب حتى يؤمن ويستقر فيه معرفة الله ومحبة الله والخوف منه سبحانه وخشيته سبحانه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، بمعنى أنه ليس هناك أحد في القلب تؤلهه وتحبه وتخشاه، أحدا في السماوات والأرض إلا هو سبحانه وتعالى. لأن لو كان إلها آخر لفسدت هذه السماوات وهذه الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيعلم من ذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا إلا إذا كان قلوب العباد صالحة. ومن علامات صلاح القلب أنه يؤمن بأنه هناك إله واحد لا إله غيره، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الله خالق سبحانه وتعالى وغيره مخلوق، لأن الله رازق وغيره مرزوق، لأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد ويتصرف ما يريد، كل شيء ملك لله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض. فأيها المسلم، أيها المستمع الكريم، الله الله بالاهتمام بإصلاح القلب، فإنه عنصر مهم، بصلاحه تنصلح جميع الجوارح، وبفساده والعياذ بالله تفسد جميع الجوارح. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إلى تلاوة الشيخ مصطفى البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 81 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقد تقدم أن الفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صيّر، فيكون متعدد

نانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى ذلك يكون حرف الجر وهو اللام إما حالا من كلمة سرابيلا، وبذلك تقدمت الحال على صاحبها فجاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأن الحال إذا تقدمت على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لعدم وجود لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تكون بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت هذه الصفة على الموصوف تعين أن تكون هذه الصفة حالا. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور لكم في محل نصب حال، وصاحب الحال هو المفعول به سرابيلا، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو تكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز على هذا الوجه الذي جعلنا فيه جعل بمعنى أوجد أو خلق أن يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل جعل، جعل لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. تقيكم الحر جملة فعلية وقعت بعد كلمة سرابيل، وكلمة سرابيل نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الفعلية وهما الفعل والفاعل. تقي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، عائد على كلمة سرابيل، ولذلك لزم أن يؤنث الفعل، لأن الفاعل ضمير عائد على مؤنث وإن كان المؤنث مجازا، فإن الفاعل إذا كان ضميرا يعود على مؤنث سواء كان ذلك المؤنث مؤنثا تأنيثا حقيقيا أو تأنيثا مجازيا لزم أن يؤنث الفعل. والفعل وقى والذي مضارعه يقي وتقي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبر، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهذا الفعل ليس من أخوات ظن وقد تعدى إلى مفعولين. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع، والساكن هو والساكن الثاني هو اللام من كلمة الحر، فإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن يكون كم كلمتين، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الحر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وتلك السرابيل وهي اللباس الذي يلبسه الإنسان سواء كان لباسا عاديا أو لباسا للحرب وما شابه ذلك من اتقاء المخاطر يسمى سربالا، والجمع سرابيل، فإن
هذه الكلمة

0: كلمة وهي كلمة سربال تصدق على جميع ذلك، ويراد بها ما يتسربل به، أي ما يكون محيطا بالبدن بحيث يلبسه الإنسان على جهة أن يكون ذلك في الوضع العادي أو الطبيعي، أو على جهة اتقاء المخاطر، وهو ما يكون في الطوارئ كمجابهة دفاع أو مجابهة حريق أو ما شابه ذلك من المخاطر التي يستعمل لها الناس سرابيل خاصة. ولذلك ذكر بعد ذلك وسرابيل تقيكم بأسكم، والبأس هو الحرب، أو البأس هو شدة الحرب. وقد وردت هذه الكلمة مرات في القرآن الكريم. والسرابيل من حيث الأصل تقي من الحر والبرد، واكتفي بذكر الحر لكون وقايتها من البرد أيضا معلوما، والقرآن الكريم يجري على هذه الحال وهي حال الاختصار، وتلك صورة من صور إعجاز القرآن الكريم. فإن من إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، والأصل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والبرد، فاكتفي بذكر الحر عن ذكر البرد. وقد يكون الذكر من جهة أن الذي يتقى بتلك السرابيل من حيث الغالب هو الحر، ولذلك ذكر ما غلب الاتقاء عنه وهو الحر ولم يذكر البرد. والظاهر ما تقدم من أن عدم الذكر للاكتفاء ولكون الكلام مفهوما، وقد قيل والقيد لا نذكره للعلم به فلا يخفى على ذي الفهم. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، والجملة الفعلية تقيكم الحر في محل نصب صفة لكلمة سرابيل، لأنها واقعة بعد نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. وسرابيل تقيكم بأسكم، هذا الأسلوب أسلوب عطف، وكلمة سرابيل الثانية معطوفة على كلمة سرابيل الأولى. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سرابيل اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، تقيكم بأسكم. جملة فعلية أيضا وهي واقعة بعد نكرة، وهي كلمة سرابيل، والجمل بعد النكرات صفات. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تقي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة سرابيل. والفعل تقي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأن هذا الفعل ليس من أخوات ظن. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل تقي، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأس مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية تقيكم بأسكم في محل نصب صفة لكلمة سرابيل، والجملة الفعلية جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة الفعلية التي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك هذا التركيب ليس تركيبا جديدا علينا. كذلك الكاف يجوز أن تكون حرفا ويجوز أن تكون اسما، ونعرب الكاف ابتداء على أنها حرف على ما هو المشهور في الدرس النحوي، فنقول في الإعراب: الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول: ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور كذلك في محل نصب على أنه صفة لمصدر مقدر، ويكون ذلك المصدر المقدر نكرة وتقدير الكلام إتماما كذلك. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور كذلك صفة لمصدر مقدر منكر، فهو في محل نصب لأن الصفة تتبع الموصوف، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كذلك أو كان كذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في الجار والمجرور كذلك أن يكون حالا، فهو في محل نصب أيضا، وذلك إذا قدرنا ذلك المصدر معرفة، بحيث نقول على جهة التقدير: الإتمام كذلك يتم نعمته عليكم. فعلى هذا الوجه فالجار والمجرور كذلك في محل نصب حال، وصاحب الحال مصدر مقدر معرف، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كذلك أو كان كذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. وهناك وجوه أخرى في إعراب هذا الأسلوب أو هذا التركيب على جعل الكاف اسما، نذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا

إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا

التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا بالرزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة

تولوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس

0: فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: الحدود.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
3: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهة النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمة صاروخية وطائرات مسيرة. والولايات المتحدة تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قاعدة تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهة النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. كما تناول الاتصال علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية، ونوهت إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في جنوب إيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية ردا على الضربات الأمريكية، مؤكدا أن العملية جاءت في إطار الرد على ما وصفه بالاعتداء على الأراضي الإيرانية، كما حذر من أن أي هجمات إضافية ستواجه برد أشد وأكثر اتساعا. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين ومخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن الملاحة واستقرار المنطقة، بينما تتابع الأطراف الإقليمية والدولية التحركات الميدانية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة. دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. جاء ذلك بينما أسفرت غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية بالجنوب اللبناني عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين أن عناصر تصدوا لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان، واستهدفوا قوة إسرائيلية بالأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. استشهد فلسطينيان وأصيب 25 آخرون في قطاع غزة، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين رغم وقف إطلاق النار، مع توسع إسرائيلي واضح يتجاوز الخطوط المرسومة. وعلى مستوى الخدمات الصحية في القطاع، يدخل مستشفى شهداء الأقصى في غزة مرحلة حرجة مع تفاقم أزمة الكهرباء وتعطل المولدات التي تغذي أقسامه الحيوية. أعلن جان كاسيا المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حتى أمس، مع التحقيق في أكثر من 1100 حالة مشتبه بها.
وأوضح أن 43 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بسلالة بوندي بوغيو النادرة من الفيروس، مؤكدا أهمية تفعيل أنظمة الطوارئ الوطنية وضمان استمرار الاستثمارات في مجال التأهب للأوبئة. وأشار كاسيا إلى أن الشركاء الدوليين يؤدون دورا مهما في دعم جهود الاستجابة، شريطة توافق هذا الدعم مع استراتيجيات الحكومات والمؤسسات الأفريقية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وسط نقص في الإمدادات الطبية الأساسية وصعوبة احتواء انتشار الفيروس. جددت الولايات المتحدة انتقاداتها لحلفائها في حلف شمال الأطلسي خلال حوار شانغريلا في سنغافورة، حيث دعا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتقليل اعتمادها على الحماية الأمريكية. وأكد مسؤولون أوروبيون أن الحلف لا يزال متماسكا رغم خطط واشنطن لسحب 5000 جندي من ألمانيا وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف، مشيرين إلى أن أوروبا تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل. وشدد وزراء دفاع أوروبيون على أهمية الحفاظ على مصداقية حلف شمال الأطلسي عالميا، مؤكدين ترابط الأمن الأوروبي مع أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي في ظل التحديات الدولية المتزايدة. بدء التصويت في انتخابات إثيوبيا البرلمانية، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية المقاعد. أفاد رجال الإنقاذ في ميانمار بمقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين جراء انفجار وقع داخل مبنى يعتقد أنه كان يستخدم لتخزين متفجرات التعدين في قرية كونغ توب قرب الحدود الصينية شمال ولاية شان. وأوضح أحد رجال الإنقاذ أنه تم انتشال 46 جثة، بينها جثث 6 أطفال، ونقلها إلى مستشفى البلدة، إلى جانب نقل نحو 74 مصابا لتلقي العلاج. وأشار شهود ومنقذون إلى تضرر أكثر من 100 منزل في محيط الانفجار وسط تضارب في حصيلة الضحايا واستمرار عمليات البحث عن مفقودين. ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق بولاية واشنطن الأمريكية إلى 11 شخصا بعد انتشال جثث جميع المفقودين 9 وفق ما أعلنته السلطات الأمريكية. ووقع الحادث إثر انفجار خزان ضخم يحتوي على ملايين اللترات من مادة المحلول الأبيض شديدة التآكل داخل مصنع بمدينة لونغ فيو، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة. وكان الخزان المنفجر يحتوي على مواد كيميائية تستخدم في تفكيك رقائق الخشب لإنتاج لب الورق، من بينها هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم. رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئيسية التي ستحدد خليفته في المنصب، مؤكدا أنه سينتظر النتائج النهائية التي يراجعها القضاء. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني تصدر المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبيريا السباق الانتخابي بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، ما يؤهله لخوض جولة ثانية أمام المرشح اليساري إيفان سيبيدا حليف بيترو وعضو مجلس الشيوخ الذي نال ما لا يقل قليلا عن 41% من الأصوات. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في حادث مروع لحافلة ركاب في محافظة دينيزلي جنوب تركيا. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحافلة انحرفت عن مسارها عن الطريق السريع دينيزلي آيدن واصطدمت بحاجز، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وعملت فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء على إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما لا تزال أسباب الحادث
غير معروفة. أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا لاختبار تقنيات الإنترنت إلى الفضاء من مركز شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وانطلق القمر على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2 دي، حيث دخل مداره المخطط له بنجاح وفق ما أعلنت الجهات المختصة. ويهدف القمر إلى اختبار تقنيات الاتصال عريض النطاق المباشر بين الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة الشبكات الفضائية الأرضية المتكاملة. ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 6 و 4-6 ضمن سلسلة صواريخ لونغ مارش الصينية المخصصة لعمليات الإطلاق الفضائي. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 89 دولارا و53 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام برنت إلى 93 دولارا و5 سنتات للبرميل. وجاءت المكاسب وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. في المقابل حدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين من مكاسب الأسعار بعدما أظهرت تباطؤ نشاط الصناعة التحويلية وتراجع زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. استأنفت إيران إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية بحقل باريس الجنوبي بعد توقفه إثر هجمات إسرائيلية عطلت جزءاً من قدرات المعالجة في منشآت برية وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة باريس للنفط والغاز أن المنصات لم تتعرض لأضرار مباشرة وأن الإنتاج يحول حالياً إلى محطات معالجة بديلة في المنطقة. وأضاف أن أعمال الإصلاح ما زالت مستمرة في المنشآت المتضررة بهدف إعادة تشغيلها بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن. ويعد حقل باريس الجنوبي أحد أهم مصادر الغاز في إيران، وتؤثر أي اضطرابات فيه على الإمدادات المحلية وخطط التصدير. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، على أن يتم عقد حوار رسمي حول هذا الملف خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوزارة أن التواصل بين الجانبين مستمر بشكل سلس، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تقوم على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة. ودعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ودعم التجارة الحرة ومواجهة الإجراءات الحمائية والأحادية. وحذرت من أن أي قيود تجارية تمييزية جديدة قد تدفع الصين إلى اتخاذ تدابير لحماية مصالحها الاقتصادية. وفي الخبر الأخير، وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمرة بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، وبما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. ويشمل المشروع الأول منتجعاً فئة 4 نجوم في ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندقاً فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلوها. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها.
جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهة النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. الولايات المتحدة تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قاعدة تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات. نفذ لكم هذه النشرة على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ شيخ عبد العزيز كاشه يتلو علينا من آية الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنخب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقلا. وقيل إن لم يقصد المصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنقب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقل. وقيل إن لم يقصد المصلي تارية الفرض بذاك الفعل عليه أن يكفر ويبدل. وقيل يجزيه المتاب مثلا. وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان. وفهمك الحساب وصف ناقض، لأنه لا شك فيها عارض. وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل. ومن يكون صلى على حضور فإنه أعظم في الأجور. ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا، فليقم ليبدلا. وإن عرته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النخر. أكثرها قيل وقيل ركعة، وأشد ما رأيناه معه. لازال الحديث حول نواقض الصلاة وكذلك، وخاصة في الأعوار القلبية. نواقض الصلاة، ما المراد بنواقض الصلاة مروان؟ ما المراد بنواقض الصلاة؟
3: الأسباب المقتضية لإعادتها لإفسادها إياها.
1: إفسادها إياها، جمع ناقض ولا جمع ناقضة؟
3: صح الوجهان.
1: وجهان. جمع ناقض مثل إيش؟
3: كفارس وفوارس.
1: فارس وفوارس. فارس وفوارس. باسل
3: وبواسل.
1: ناقض ونواقض. ويحتمل يكون عليك حال جمع ناقضة.
3: نعم.
1: مثل
3: نافذة ونوافذ.
1: نافذة ونوافذ.
3: ساحر
1: وسواحر. ونافلة. نافذة ونافلة وساحرة. زين. طيب. الحديث في العرض الأول ولا في العرض الثاني؟ كان الحديث سابقا. في العرض الأول كان سابقا. وقفنا في العرض الثاني.
3: نعم.
1: ايش اخر مسألة اخذناها من العرب الاول؟ عمار.
4: نعم.
1: آخر مسألة.
4: شخص
1: البيت بيت تفضل لوي.
5: وقيل إن لم يقصد المصلي تأدية الفرض بذاك الفعل
1: نعم
5: عليه أن يكفرا ويبدلا، وقيل يجزيه المتاب مثلا.
1: إيش معنى يكفر؟ يخرج كفاره. إيش معنى يكفر؟
4: يكفر عن عمله الذي
1: لكن هم يكفر يكفر
4: كفارة
1: يخرج كفارة
4: نعم
1: كفارة
4: مغلظة
1: مغلظة. إيش الدليل على ثبوتها؟ على ثبوت كفارة الصلاة
4: نقيسة
1: قياسا على إيش؟ على كفارة الصوم بجامع أن كل منهما ها فرض مؤقت وكذاك
4: نعم.
1: هل كحال القول بلزوم الكفارة بلزوم كفارة الصلاة قول متفق عليه ولا مختلف فيه؟
4: مختلف
1: مختلف فيه. طيب قائلون بعدم ثبوتها ما يقولون؟ بعدم ثبوتها بعدم لزومها
4: نعم
1: نعم
3: نعم
1: فور.
3: يقولون لا قياس في الكفارات
1: نعم
3: لا تثبت بالنص الكفارات
1: من لم يروا القياس في الكفارات
3: نعم
1: وكذلك وإنما يعتمدون فيها على النصوص وكذلك ولم يرد النص في كفارة الصلاة وكذلك زين. هل نستوعبنا الكلام في الكفارة ولا أخرنا الكلام عليها ما كذا شيء إلى محلها ما كذا لأن وقت يعني يكون الكلام فيها طويل اشغلنا عن واقع الصلاة زين. هين العرب الثاني ما كذا شيء ما العرب الثاني
4: اشتغال النفس
1: اشتغال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها. شوف نذكر كم بيتنا في هذا العرب قال وهكذا من أشغل الجنانة بغيرها لا خطأ النسيان وهكذا من أشغل الجنان بغيرها عمدا محذوف عمدا لا خطأ لا خطأ أو نسيانا لأن لا خطأ معطوف على محذوف عمدا لا خطأ نسيانا أي معطوف على هيج على خطأ والحرف العصب محذوف أي ولا نسيان أو نسيان. وفهمك الحساب وصف ناقض لأنه لا شك فيها عارض إلى آخر. ذكر عدة مسائل في هذا الموضوع عدة مسائل هي مسألة أولى مسألة ثانية وفهمك الحساب وصف ناقض لأنه لا شك فيها عارض. ثالثة وليس للإنسان إلا ما أقل من الصلاة هكذا الجمع نقل فكل من صلى على حضوري فإنه أعظم للرجوع. والرابعة ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدلها. زين. الخامسة وإن عرته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض أكثرها قيل وقيل ركعة وهو أشد ما رأيناه معه. قبل كل شيء ينبغي المصلي أن يعرف عند هيش عند إرادة دخول الصلاة عندما يريد أن يدخل الصلاة عليه أن ينتبه انتباه كامل وأن يعرف بأنه يريد أن يدخل في الصلاة يريد أن يناجي ملك الملوك ورب الأرباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هيش قول إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به من أول مرة يستعد وأن يعرف بأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا العبد واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عبد ضعيف مفتقر احتاج إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف بأن الله سبحانه وتعالى غني عنه وعن عبادته أليس كذلك؟ يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر هو افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وأنه هو المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى والله غني عنه وعن عبادته يستعين بهذه الأشياء حتى إيش؟ حتى يبعد الخواطر عن نفسه أليس كذلك؟ فأنتم عرفتم أن الشيطان هنا له صولات وجولات مع المصلي، أليس كذلك؟ قد أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا مضى الندى أقبل، حتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا مضى أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه، فيقول له أذكر كذا أذكر كذا، حتى يصلي الرجل ولا يدري كم صلى. علاقة الشيطان هنا لأي شيء حتى يفسد على المصلي صلاته، أليس كذلك؟ وإذا أفسد على المصلي صلاته فقد أفسد عليه دينه، وإذا أفسد عليه دينه أصبح ممن من حزبه الخاسرين، حزب الشيطان، ما كذلك؟ هنا اجتهد غاية الاجتهاد حتى يفسد على المصلي صلاته. ولذلك ينبغي المسلم أن يأخذ حذره من مكاره الشيطان ومغبة الشيطان. والشيطان من يعرض على الإنسان الأشياء التي يحبها في الصلاة، ما يأتي إلى أشياء ما يرغب فيها، كل على حسب رغبته. فأنتم طلبة علم، عندما يقوم أحدكم يصلي هل يأتي له الشيطان بما يتعلق بالتجارة أو بما يتعلق بالزراعة أو بما يتعلق بالمواشي؟ يأتي لكم بهذه الأشياء؟ لا، ما قال في هذا الموضوع. أنتم لكم الحال ما قالكم في طلب العلم، مسائل، مسائل دينية، مسائل فقهية، مسائل نحوية، مسائل كل حال، الاختبارات، زين، الدروس التي تلقى، المنهج، الجدول، ها؟ يأتي لكم هذه الأشياء. لماذا؟ لأنكم أنتم تحبون هذه الأشياء، أليس كذلك؟ لأنك إذا جاب لكم شغل تجارة وشغل نفاعة وشغل ما تلتفتوا إليه، ما شغلكم هذا، ما كذلك؟ لكن التجار سيأتي لهم بهذه المسائل، مسائلكم أنتم، مسائل طلب العلم، هل سيأتي بهذه المسائل؟ لا، ما يأتي مسائل التجارة وما يتعلق بها من أرباح، من ضايع، من كذا، من كذا، من كذا، ترصيد حسابات، يعني يحسب وهو في الصلاة كم باع وكم اشترى، ما هذه الأرباح وما هذه الأشياء وما هذه الأشياء، لما لأنه يحب هذه الأشياء رغب فيها، ما كذلك؟ زين صاحب الزراعة يأتي يشغل تجارة؟ لا، ما يتعلق بالزراعة من سقي، من بذورات، من سماد، من أشياء، وكيف هذه الزراعة بتكون، وإيش اللي تحتاجه، وإيش اللي سيحصده منها، زين، من أول صلاة إلى آخر صلاة علي، عند كمال الصلاة عاد على كل حال إن هي أي حاجة تحتاجها الزراعة، ما كذلك؟ زين، وصاحب المواشي كذلك أيضا يأتي بما يتعلق بالمواشي حتى إيش؟ حتى يسأل المصلي عن صلاته، ما كذلك؟ زين، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما أتى له الشيطان عندما قام يصلي؟ يسير إيش؟ الجيش من مدينة حتى إيش؟ حتى وصل الشام، لا مهمته هذه كمهمتيني، ما كذلك؟ حينئذ واحد هنا ينتبه، ينتبه ويا أكل حال يبعد عنه كل شيء يشغله عن الصلاة، كل شيء يشغله عن الصلاة، زين، ويستعين بأي حاجة تعينه على الاستحضار وعلى الخشوع في الصلاة، يبعد عنه كل شيء يكون السبب لذهاب الخشوع، زين، ويكون سبب لذهاب الاستحضار، ويستعين بالأشياء التي تعينه على الاستحضار، زين، ولذلك تجد الشارع يحبه إيش؟ يحبه على الأشياء التي يستعين بها الإنسان على الخشوع في الصلاة، وينهى عن الأشياء التي إيش؟ تكون سبب لذهاب الخشوع. شوفنا عدة أحاديث. الحديث الأول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء لئلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عن الصلاة فينقص منها. شوف تأكل، نعم تأكل لأي شيء حتى لا تشتغل عن الصلاة، وحتى تستعين على روح الصلاة وعمودها ولبها وهو الخشوع. ما كذاك الصائم لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطار وأخر السحور، غربت الشمس أذن المؤذن للمغرب أنت تذهب تصلي؟ لا، السنة أن تأكل أو تفطر. لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطار وأخر السحور. كل ثم تذهب إلى الصلاة وأنت مطمئن النفس شاكل القلب، ما شغل إنك أكل. ما كذلك أيضا كذلك حديث آخر، إذا ثوب للصلاة فلا تأتوه وأنتم تسعون، وأتوه عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فخذوا. يعني ما تجي تركب تسمع الإقامة وتجي تركب، ليش شيء؟ لأنك إذا جيت تركب يعني تدخل المسجد وأنفاسك يعني تلهث تتابع، يعني تلفح. عندما تجد تقوم للصلاة وعلى هذا الحال هل سيكون الخشوع؟ أنت تقول حد الآن تفكر في تسكين تلك الأنفاس، ما تفكر أنك تكون خاشع في صلاتك، أليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، وحظ على أن تأتي الصلاة بسكينة ووقار، وتوهو عليكم السكينة والوقار. قد يفوتك بعض الصلاة زين لا بأس، فإذا فاتك بعض الصلاة فإنك تستدرك ذلك، أليس كذلك؟ لكن إذا فاتك الخشوع ممكن الاستدراك؟ ما ممكن. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن قال فما كان سائل يسأل وقد يفوتني شيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقوم. زين كذلك أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو يدافع لخبثين. كيف تدخل الصلاة وأنت ترفع رجلا وترخي أخرى والقلب متعلق فين؟ في المكان الذي تقوم به الحاجة. ومتى ستكمل صلاتك؟ هل سيكون استحضار هنا؟ لا، شوف خذ حاجتك أولا، فرغ أنت تدخل الصلاة وأنت فارغ البال مطمئن النفس ساكن القلب مستعد ليش؟ لمقاومة الشيطان، أليس كذلك؟ ما يكون شيء عائق معك. ما كذلك؟ شوف قالوا المرأة إذا كانت تصلي ولدها يصيح قولها أن تحمل ولدها وتضعه، لأي شيء؟ لأن إذا استمرت في الصلاة هل سيكون استحضار هنا؟ هي القلب متعلق، الناس متعلقة مع من؟ مع الولد. هل ستشتغل على الصلاة ولا لا؟ نعم لابد من تشتغل على الصلاة، لكن إذا حملت ولدها وأرضعته بس ذهب. وقيل للمرأة تصلي ترضع ابنها، لماذا؟ لخوف شغلها. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بأصحابه فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم زين، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، فسئل عن ذلك وقال سمعت صبيا يصيح فخشيت أن تكون أمه صلي معا، أو قال فرحمت أمه، أو خشيت أن تكون أمه تصلي معنا فرحمتها. لماذا؟ لأن إذا هي استمرت تصلي والولد يصيح ستشتغل، ما كذلك؟ حتى هي تفرغ لولدها، أليس كذلك؟ هناك أشياء كثيرة يستعين بها المصلي. نعم قالوا يحتاج المصلي أيضا حتى يكون خاشعا إلى أربع خصال، يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى يكون خاشعا في صلاته: إعظام المقام وإخلاص المقال زين، واليقين التام، وجمع مهمة، ما كذلك؟ نعم. إعظام المقام وخلص المقال زين واليقين تام وجمع الهمة، كل هذا حتى إيش؟ حتى يكون مستعد، حتى يكون مقاوم عند مقاومة للشيطان الذي يريد أن يفسد عليه صلاته. واضحة؟ طيب زين. لكن الحال نزل الحديث حول تمهيد العرض الثاني بعدما دخلنا فيه، إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة الآتية. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر، واليوم نحن مع هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. أيها المستمعون والمستمعات، لقد افتتح الله سورة الضحى بخطاب حان كريم لنبيه صلى الله عليه وسلم، في وقت كان فيه قلبه الشريف يمر بابتلاء نفسي شديد، وذلك حين انقطع الوحي فترة من الزمن، فتسلل إلى قلوب المشركين الفرح والشماتة، وقالوا إن محمدا قد تركه ربه وأبغضه، فجاء الرد الإلهي المشرق مطمئنا: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك منذ أن اصطفاك، ولا أبغضك منذ أن أحبك، ولا قلاك منذ أن قربك. هذه الآية أيها المستمعون والمستمعات ليست خطابا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي خطاب لكل قلب مؤمن يظن أن تأخر الفرج أو طول البلاء علامة على هجر الله له أو بغضه، وهيهات هيهات، فالله أرحم بعباده من أمهاتهم وأعلم بما يصلحهم، وهو الذي قال: إن مع العسر يسرا، ولم يقل بعد العسر، ليعلمك أن الفرج يولد من الشدة، وأن النور يشرق في قلب الظلمة. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة تحمل لنا ثلاث رسائل عظيمة. الرسالة الأولى: أن غياب بعض النعم أو تأخر بعض المطالب لا يعني أن الله قد هجرك، بل قد يكون غيابها عين الرحمة وتأخيرها تمام الحكمة، فربما لو أعطيت ما تريد وقت ما تريد لكان فيه ضررك لا نفعك. الرسالة الثانية: أن المؤمن إذا أحس بالوحشة أو الضيق فليعلم أن الله قريب يسمع نجواه ويرى مكانه، كما قال سبحانه: إذ نادى ربه نداء خفيا. وأن القرب الإلهي ليس مشروطا بكثرة النعم المادية، بل بحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة: أن من صفات الربوبية الثابتة لعباده الصالحين دوام الرعاية وعدم الهجر، وقد عبر القرآن عن ذلك بأسلوب النفي المزدوج، فقال: ما ودعك، وقال: وما قلى، ليقطع أي مجال للشك وليغلق باب الشيطان الذي يوسوس للإنسان أن الله تركه أو أبغضه. أيها الأحبة، في حياتنا صور كثيرة نحتاج فيها أن نستحضر هذه الآية. فالمريض الذي طال به الداء، والمهموم الذي ضاقت عليه الدنيا، والمظلوم الذي تأخر عنه النصر، والطالب الذي تعثر في دراسته، والعامل الذي ضاق رزقه، كل هؤلاء لو علموا أن ربهم لم يودعهم ولم يقلهم لوجدوا في قلوبهم من الطمأنينة ما يبدد تلك الهموم. أيها الإخوة والأخوات، إن أعظم ما يطمئن القلب إليه عند الشدائد هو أن يثق هذا الإنسان الضعيف، هذا العبد، بأن الله معك، حتى وإن بدا للعيان أن الأبواب قد أغلقت. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار والمشركون فوق رأسه قال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فكانت المعية الإلهية أقوى من كل تهديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: على سبيل عزم الأمور

0: أصحابها ليكونوا ثابتين على الحق، صابرين على المشاق، مواصلين سيرهم مهما تكاثرت معوقات الطريق ومثبطات المسير. ويجد المتدبر لكتاب الله جانبا من روائع أهل عزم الأمور وما حباهم الله به، فامتلكوا نفوسا كبيرة لا تكسرها الصعوبات ولا تضعفها تقلبات الأحوال. والمتأمل في سير أنبياء الله تعالى ومن تبعهم بإحسان يجد كيف صنعت العزيمة منهم أمثلة خلدها التاريخ في الصبر والثبات والإنجاز والعطاء والإصلاح والبناء وتبليغ مراشد الحق وإشعال قناديل الأمل للسالكين. فمنهم من يمضي في مسيرته السنوات الطوال لا يثنيه الإعراض، ومنهم من يواجه الطغيان بقلب موقن بوعد الله، ومنهم من تحمل الأذى والإساءة وفقدان الأحبة والأعوان، لكنهم مضوا في مسيرة النور على عزم لا ينكسر وإرادة لا تقهر وصمود متين وبأس لا يلين. عزم الأمور، عزم الأمور مع ظهوره في المواقف العظيمة، إلا أنه يتجلى كذلك في تفاصيل الحياة ويومياتها، في تلك المجاهدة النفسية على الطاعات وفي الثبات على مكارم الأخلاق ورفيع الصفات والشيم، وفي كظم الغيظ والعفو عن الناس، وفي الإحسان والوفاء بالمسؤوليات. وإذا كانت النفوس كبارا في نظرتها للحياة وما بعد هذه الحياة، تعبت أجسادها في مرادها، مدركة أن المعالي لا تنال بالكسل، وأن الطريق إلى الرضوان يتطلب مصابرة ومكابدة، ويستدعي مصاولة للشدائد لبلوغ المراد. ويدرك الواعون أننا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وضعفت فيه همم كثير من الناس، يحتاج الإنسان إلى تجديد صلته به تعالى وتغذية روحه بآيات كتابه ومصاحبة أصحاب العزائم، لتبقى نفسه ذات تطلع دائم إلى المعالي ما دام حيا. ومن سلك سبيل عزم الأمور عاش أبيا، كريمة نفسه، مطمئن قلبه، وبقي ثابت المبدأ وفي الطبع، يعهد في ميادين بلده مشمرا عن ساعد جده، جاعلا من إيمانه نورا يهديه في مسالك حياته، آخذا به إلى نجاحه ونجاته، متجاوزا بعزمه كافة تحدياته. بعزم الأمور استقام أبيا، على منهج المجد يمشي سويا، مضى لا يبالي الهزائز، يرنو إلى ثمر العزم برا وفيا، حليف التقى والهداية يلفى بقلب الغياهب نورا بهيا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينساب الصبح جداول إشراق في الحياة، يحيي بابتسامته أهل العزم الأباه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا

0: عذاب السعير، ومن دعوة الصبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز

العمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أخي المستمع، أختي المستمعة، هل سألت نفسك يوما وأنت تتأمل شروق الشمس ما هو رأس مالك الحقيقي في هذه الحياة؟ قد يظن البعض أن رأس المال هو الرصيد في المصارف أو العقارات أو المناصب، ولكن الحقيقة التي يقررها ديننا الحنيف أن الوقت هو أثمن شيء في حياة الإنسان. إنه أنفاسه التي تتردد في صدره وخفقات قلبه. فالمال إن ضاع يمكن تعويضه، أما العمر فإن مضى فلا رجعة له. لقد حازت قضية اغتنام الوقت أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، حتى أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الوقت من أعظم النعم التي يختبر فيها العبد، حيث قال في الحديث الشريف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون هنا هو الخاسر، فمن حصل له الأمران، الصحة في بدنه والفراغ في وقته، ثم كسل عن الطاعات وتقاعس عن بناء مستقبله ومجتمعه، فهو في خسران مبين. يا لها من موعظة بليغة أدركها سلفنا الصالح حق الإدراك. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ويقول الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. ولو غصنا في أعماق تاريخنا العماني المشرق لوجدنا أن علماءنا الأفذاذ قد حولوا هذه الفلسفة الإسلامية إلى نموذج عمل وحياة. فهذا عبقري عمان العالم الفذ الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي لم يترك دقيقة تمر دون إبداع. كان من أشد الناس حرصا على استثمار وقته، حتى أنه كان يقول بمنتهى الغيرة على الزمن: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. سبحان الله، كان يشعر أن الوقت الذي يقضيه في تناول الطعام هو انقطاع عن التأمل والتدوين. فبهذا الحرص العجيب هندس لنا علوم اللغة والعروض. ولا ننسى الإمام جابر بن زيد العماني، الذي استثمر شبابه في حلقات علم حتى ترك خلفه ديوانا علميا ضخما قيل أنه يزن حمل بعير. كذلك العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي، الذي جمع كتابا فقهيا موسوعيا هو كتاب المصنف في 41 مجلدا. هل كانوا يملكون ساعات أكثر من ساعاتنا؟ لا، ولكنهم أدركوا أن الوقت مزرعة للآخرة، فوضعوا البركة بإخلاصهم وحسن إدارتهم. ونحن اليوم في سلطنة عمان نعيش مرحلة تحولية تتطلب منا أن نكون نسخة معاصرة من أولئك الرواد. إن رؤية عمان 2040 لم تجعل المحور الأول فيها للاقتصاد، بل جعلته تحت مسمى الإنسان والمجتمع. لماذا؟ لأن الأمم لا تبنى إلا بالكوادر والقدرات الوطنية. أيها الشاب العماني، أيها المبتكر، أيها الطالب، إن استثمارك لوقتك اليوم في إتقان الذكاء الاصطناعي وفي ميادين البحث والابتكار هو عبادة وعمارة للأرض، هو تسجيل لاسمك في قائمة المستثمرين لرأس مالهم الحقيقي. لا تدع الشاشات ومواقع التواصل تسرق منك ساعاتك نحو الفراغ، بل حولها إلى معرفة. فالصناعات والتكنولوجيا باتت تقوم على المعرفة، والمعرفة تحتاج إلى انكباب واستغلال للزمن. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. في كل يوم ينشق فجره، هناك صفحة بيضاء تفتح في سجل عمرك، فماذا أنت كاتب فيها؟ تذكر دائما أن هناك سؤالا عظيما ينتظرنا يوم العرض على الله. السؤال لن يكون فقط عن أموالنا، بل سيكون بشكل أساسي وعن عمره فيما أفناه. فلنعاهد الله من هذه اللحظة أن نصون أوقاتنا، وأن نستثمرها في اكتساب العلم النافع، وفي خدمة وطننا عمان، والعمل الصالح الذي يبقى ذخرا لنا بعد الرحيل. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة لنتأمل سر قسم الله بالزمان في سورة العصر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 81 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقد تقدم أن الفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صيّر، فيكون متعديا إلى مفعولين، وتقدم إعراب هذه الجملة على ذلك الوجه.

0: يجوز أن يكون الفعل جعل بمعنى خلق أو أوجد، فيكون متعديا إلى مفعول به واحد، وهذا هو الوجه الذي سنذكره في مستهل لقائنا هذا. على جعل جعل بمعنى خلق أو أوجد يكون متعديا إلى مفعول به واحد وهو أكنانا، فأكنانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى ذلك يكون حرف الجر وهو اللام إما حالا من كلمة سرابيلا، وبذلك تقدمت الحال على صاحبها فجاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأن الحال إذا تقدمت على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لعدم وجود لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تكون بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت هذه الصفة على الموصوف تعين أن تكون هذه الصفة حالا. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور لكم في محل نصب حال، وصاحب الحال هو المفعول به سرابيلا، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو تكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز على هذا الوجه الذي جعلنا فيه جعل بمعنى أوجد أو خلق أن يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بالفعل جعل، جعل لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. تقيكم الحر جملة فعلية وقعت بعد كلمة سرابيل، وكلمة سرابيل نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الفعلية وهما الفعل والفاعل. تقي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، عائد على كلمة سرابيل، ولذلك لزم أن يؤنث الفعل لأن الفاعل ضمير عائد على مؤنث وإن كان المؤنث مجازا، فإن الفاعل إذا كان ضميرا يعود على مؤنث سواء كان ذلك المؤنث مؤنثا تأنيثا حقيقيا أو تأنيثا مجازيا لزم أن يؤنث الفعل. والفعل وقى والذي مضارعه يقي وتقي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبر أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهذا الفعل ليس من أخوات ظن وقد تعدى إلى مفعولين. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع، والساكن هو والساكن الثاني هو اللام من كلمة الحر، فإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن يكون كم كلمتين، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الحر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وتلك السرابيل وهي اللباس الذي يلبسه الإنسان سواء كان لباسا عاديا أو لباسا للحرب وما شابه ذلك من اتقاء المخاطر يسمى سربالا، والجمع سرابيل. فإن هذه الكلمة وهي كلمة سربال تصدق على جميع ذلك، ويراد بها ما يتسربل به، أي ما يكون محيطا بالبدن بحيث يلبسه الإنسان على جهة أن يكون ذلك في الوضع العادي أو الطبيعي، أو على جهة اتقاء المخاطر وهو ما يكون في الطوارئ كمجابهة دفاع أو مجابهة حريق أو ما شابه ذلك من المخاطر التي يستعمل لها الناس سرابيل خاصة. ولذلك ذكر بعد ذلك وسرابيل تقيكم بأسكم، والبأس هو الحرب، أو البأس هو شدة الحرب. وقد وردت هذه الكلمة مرات في القرآن الكريم. والسرابيل من حيث الأصل تقي من الحر والبرد، واكتفي بذكر الحر لكون وقايتها من البرد أيضا معلوما، والقرآن الكريم يجري على هذه الحال وهي حال الاختصار، وتلك صورة من صور إعجاز القرآن الكريم. فإن من إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، والأصل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والبرد، فاكتفي بذكر الحر عن ذكر البرد. وقد يكون الذكر من جهة أن الذي يتقى بتلك السرابيل من حيث الغالب هو الحر، ولذلك ذكر ما غلب الاتقاء عنه وهو الحر ولم يذكر البرد. والظاهر ما تقدم من أن عدم الذكر للاكتفاء ولكون الكلام مفهوما، وقد قيل والقيد لا نذكره للعلم به فلا يخفى على ذي الفهم. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، والجملة الفعلية تقيكم الحر في محل نصب صفة لكلمة سرابيل لأنها واقعة بعد نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. وسرابيل تقيكم بأسكم، هذا الأسلوب أسلوب عطف، وكلمة سرابيل الثانية معطوفة على كلمة سرابيل الأولى. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سرابيل اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، تقيكم بأسكم. جملة فعلية أيضا وهي واقعة بعد نكرة وهي كلمة سرابيل، والجمل بعد النكرات صفات. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تقي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة سرابيل. والفعل تقي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأن هذا الفعل ليس من أخوات ظن. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل تقي، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بأس مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الفعلية تقيكم بأسكم في محل نصب صفة لكلمة سرابيل، والجملة الفعلية جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة الفعلية التي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك هذا التركيب ليس تركيبا جديدا علينا. كذلك الكاف يجوز أن تكون حرفا ويجوز أن تكون اسما، ونعرب الكاف ابتداء على أنها حرف على ما هو المشهور في الدرس النحوي، فنقول في الإعراب الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور كذلك في محل نصب على أنه صفة لمصدر مقدر، ويكون ذلك المصدر المقدر نكرة وتقدير الكلام إتماما كذلك، فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور كذلك صفة لمصدر مقدر منكر فهو في محل نصب لأن الصفة تتبع الموصوف، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كذلك أو كان كذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في الجار والمجرور كذلك أن يكون حالا فهو في محل نصب أيضا، وذلك إذا قدرنا ذلك المصدر معرفة بحيث نقول على جهة التقدير الإتمام كذلك يتم نعمته عليكم، فعلى هذا الوجه فالجار والمجرور كذلك في محل نصب حال، وصاحب الحال مصدر مقدر معرف، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كذلك أو كان كذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. وهناك وجوه أخرى في إعراب هذا الأسلوب أو هذا التركيب على جعل الكاف اسما، نذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا متواصلا مع ذلك النبي العظيم، مع إبراهيم عليه السلام. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم، يخاطب الجماعة هنا، مع أنه عليه السلام في هذا المشهد كان خطابه مع أبيه، ولكنه هنا يخاطب الجماعة. والمفسرون على احتمالات مختلفة لماذا خاطب إبراهيم عليه السلام قومه، أو خاطب أباه بصيغة الجمع بينما كان يخاطبه بصيغة المفرد في الآيات المتقدمة، عندما يقول له: لما تعبد ما لا يسمع، ما لم يأتك من العلم، لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك. فالخطاب لمفرد، وهنا خاطب الجماعة، ونسب الأصنام إليهم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وهذا فيه إشارة إلى عداوته لتلك الأصنام إعلانا بتغيير المنكر كما يقول بعض المفسرين، وذلك لأن القوم يعبدون تلك الأصنام من دون الله، فوجه الاعتزال لهم ولأصنامهم، لم يكن الاعتزال خاصا بهم أو بأصنامهم، فهو يعتزل هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. إذا قلنا أننا نجسد هذا الفكر وهذا المنهج وهذه الطريقة في الأصنام، فهو يعتزل هذه الأصنام، وكذلك يعتزل أولئك الذين يعتنقون هذه الأفكار وهذا المنهج. وهذا أمر لابد أن ننتبه له، وهذا من الدروس والعبر المهمة. يعني بعض الناس يقول لك اعتزل الفكرة، لكن لا تعتزل الذي يعتنق الفكرة. الفكرة شيء، والذي يعتزلها شيء، والذي يعتنقها شيء آخر. نحن نجد في القرآن الكريم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. إذن ربط ما بين اعتزالهم والأصنام التي كانت سببا في اعتزالهم، فهو يعتزل الفكرة ويعتزل كذلك الذي يعتنق الفكرة. والفكرة هنا فكرة ضالة بلا أدنى شك، فهذه الفكرة هي فكرة عبادة غير الله عز وجل، وهذا أمر واضح بين. إذا أتينا لأجل أن نجادل ونقول لا، الفكرة يمكن أن تناقش في أي مستوى، تناقش أن إنسانا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن الآخرين شيئا، إذن أمر واضح بين. ولذلك لما أقام إبراهيم عليه السلام الحجج العقلية والأسلوب اللطيف والحوار الرقيق، فاستخدم العقل والعاطفة في حواره مع أبيه ووجد ذلك الصد والرد، فهنا إبراهيم عليه السلام يعتزل، ويعتزل يعتزل الأب ومن معه من القوم. فقد يكون خطابه كما يقول بعض المفسرين، قد يكون خطاب إبراهيم عليه السلام كان لأبيه في حضرة بعض القوم، في بعض قومه، وكان يخاطب أباه، وأبوه من رؤوس القوم، أو رأس من علية قومه، ولذلك كان الخطاب موجها له والقوم يسمعون. فلما أتى هنا أمر الاعتزال، اعتزل الجميع لأنهم على منهج واحد. وهذا أيضا نأخذ منه أن الذي يتبنى فكرة معينا فإنه شريك للمفكر في تلك الفكرة، فليحذر ذلك الذي يؤيد ظلم المظلومين وقهر المقهورين. قد يكون ذلك في عصور بعيدة، يقرأ في التاريخ أن جبارا من الجبابرة، طاغيا من الطغاة، فعل بالناس كذا وفعل كذا وفعل كذا، فيأتي ويقول أولئك الضعفاء يستحقون ما أصابهم، وهذا الظالم أصاب فيما فعل، فينال حظا من ذلك الإثم الذي كان قبل أعوام أو قبل قرون. نسأل الله تعالى العافية. أيها الأعزاء، انتهى وقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر قريب، دروس وعبار من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم بقلب سليم. يقول سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا الحديث العظيم يعد أصلا عظيما في إصلاح القلوب، وأن صلاح الجوارح بصلاح القلب، وفساد الجوارح بفساد القلب. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. فهذا الحديث العظيم يبين أهمية القلب، وأن القلب هو عليه مدار العمل. ولهذا جاء في لفظ آخر عند البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاحه وفساده يلزم منه صلاح وفساد الجسد بأكمله، وهذا واضح بين. يتبين لك أيها المستمع الكريم من هذا الحديث أن الله عز وجل وجه عباده إلى الأصل العظيم، وهو صلاح القلب، لأن القلب هو مكان الأمر والنهي، وهو الذي يقصد به الطاعة، والامتثال القلب هو الذي يكون منه مصدر التوجيه للجوارح بفعل الطاعة، وكذلك والعياذ بالله بفعل المعصية. فالصلاة والزكاة والصوم وسائر العبادات يكون الدافع لها هو من القلب، فكان القلب هو محل نظر الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، لأن الجوارح متفرعة عن الأصل وهو القلب. والقلب أيها المستمع الكريم هو الذي يكون فيه محبة الله وتعظيم الله وخوفه والرجاء والتوكل، هذه كلها تكون في القلب.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب

0: القلب هو مكان التقوى، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات. إذن يتبين لك من هذا أن القلب هو الأساس، فإذا استقام القلب على تقوى الله عز وجل استقامت بقية الجوارح. وجاء في المسند عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. رواه أحمد بسند صحيح. إذن استقامة القلب بمعنى استقامة أعمال الجوارح، لأن المراد باستقامة الإيمان المراد بها استقامة أعمال الجوارح، فإن أعمال الجوارح لا يمكن لها أن تستقيم إلا باستقامة القلب. وهذا معنى استقامة القلب، أن يكون هذا القلب مليئا بمحبة الله وبمحبة طاعته وبكراهية معصيته سبحانه وتعالى. ولهذا قد فطن إلى ذلك السلف الصالح، كما في أثر الحسن رضي الله تعالى عنه عندما قال لرجل، قال له: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. صلاح قلوبهم يعني المطلوب من الناس أن الناس تهتم بصلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلب حتى يؤمن ويستقر فيه معرفة الله ومحبة الله والخوف منه سبحانه وخشيته سبحانه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، بمعنى أنه ليس هناك أحد في القلب تؤلهه وتحبه وتخشاه، أحدا في السماوات والأرض إلا هو سبحانه وتعالى. لأن لو كان إلها آخر لفسدت هذه السماوات وهذه الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيعلم من ذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا إلا إذا كان قلوب العباد صالحة. ومن علامات صلاح القلب أنه يؤمن بأنه هناك إله واحد لا إله غيره، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الله خالق سبحانه وتعالى وغيره مخلوق، لأن الله رازق وغيره مرزوق، لأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد ويتصرف ما يريد، كل شيء ملك لله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض. فأيها المسلم، أيها المستمع الكريم، الله الله بالاهتمام بإصلاح القلب، فإنه عنصر مهم، بصلاحه تنصلح جميع الجوارح، وبفساده والعياذ بالله تفسد جميع الجوارح. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا من العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: من أنباء الرسل من أنباء الرسل من أنباء الرسل. حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى سائر أنبياء الله وعلى من تبعهم على منهاجه الشريف. سمعنا الكرام، نحييكم عبر هذا الأثير ونرحب بكم ونرحب بشيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي.
2: حياكم الله أستاذ العزيز،
1: بارك الله فيكم. ومن أنباء الرسل معكم اليوم نتحدث عن قوم ثمود الذين أرسل إليهم النبي صالح عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة النبي صالح عليه السلام من أعظم القصص، ودعوته صلى الله عليه وسلم لقومه منهاج يرسم للدعاة والمصلحين ولمن كان في هذا الخط الدعوي المبارك لدعوة الناس إلى الخير والعودة إلى رحاب هذا الدين وإلى رحاب الإيمان. فالنبي صالح عليه السلام نبي مرسل كريم، وأرسل إلى

من نعمه الكثيرة التي أنعم بها على ثمود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآيات الكريمات تتكلم عن ثمود وهم قوم النبي صالح إذ قال لهم أخوهم صالح. طبعا هذه الأخوة هي الأخوة النسبية وليست الأخوة الدينية، لأنهم لم يصدقوا ولم يؤمنوا به، فأهل التفسير يقولون هذه أخوة نسبية أي بعث منهم، وهذه سنة الله تعالى في الأقوام أنه يبعث إليهم نبيا منهم أو قريبا منهم، يعني يكون في السكنة في موضع قريب منهم، فهو أخوهم، والدعوة كانت إلى الإيمان به عليه السلام وبرسالته إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سنلاحظ أن التقوى أو الأمر بالتقوى يتكرر، ألا تتقون هذا الموضع الأول، ثم في الموضع الثاني فاتقوا الله وأطيعون، وتكرر هذا الأمر أيضا في آية ثالثة في نفس سياق هذه القصة فاتقوا الله وأطيعون، وتكرر الأمر بالطاعة لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الغرض من دعوات الأنبياء، ويكون ذلك أو يتحقق ذلك من خلال طاعة الأنبياء، فطاعة الأنبياء واجبة على أقوامهم، هذا بالنسبة لجميع الأنبياء والرسل عليه السلام أن طاعتهم على أقوامهم واجبة، هو واجب علينا تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طاعته واجبة عليه السلام في حياته وبعد وفاته. والنبي صالح عليه السلام جاءهم بهذه الدعوة وكان مرسلا، إني لكم رسول أمين، هو رسول من الله سبحانه وتعالى. طبعا الرسالة تكون بتشريع وبوحي من الله سبحانه وتعالى، وكما أيضا تم الحديث عن في أكثر من موقف، وربما تناولنا هذا الأمر أيضا في حلقات أخرى، أن الرسالة تأتي بعد النبوة، النبي هو أن يوحى إليه، يؤتى بنبأ، جاءه نبأ، فأن ينبأ من طريق وحي الله سبحانه وتعالى الذي يجيء به جبريل عليه السلام يصبح نبيا، ثم عندما يؤمر بأن يذهب إلى قوم ليبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى ويذهب إليهم ويحمل معه توجيهات إلهية، وقد يكون معه شرع جديد أو يؤمر باتباع شرع نبي آخر قبله، أو ينزل إليه كتاب آخر أيضا كما أنزل على كثير من أنبياء الله سبحانه وتعالى الكتب منه عز وجل، ويوجههم بتشريع جديد وبأوامر إلهية جديدة وتوجيهات إلهية. طبعا هذه التوجيهات وهذه الأوامر إنما تصب في صالحهم وفي سعادتهم في الدنيا وفي إنقاذهم من براثن الشرك والانحرافات الفكرية والأخلاقية، وينقلهم من دمار أخلاقي ودمار فكري إلى حياة سعيدة رغيدة في هذه الحياة، وهذا أيضا يترتب عليه سعادتهم في الآخرة. وما أسألكم عليه من أجر، الأنبياء لا يأخذون أجرا من الناس وإنما أجرهم على الله سبحانه وتعالى، وقد احتسب الأنبياء عليهم السلام دعواتهم لأقوامهم وما لاقوه وما أصابهم من أذى وتكذيب وما أصابهم من مكروه من أقوامهم، احتسبوا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم يقول لهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين. الأمان، نعمة الأمان هي نعمة كبيرة على الإنسان وعلى الشعوب وعلى الأمم، وهذه النعمة نعمة الأمان ذكر الله تعالى بها الكثير من الناس والكثير من الأقوام، وذكر بها يعني قوم النبي محمد عليه السلام لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والأمان طبعا مرتكز، يعني مرتكز كل شعب وكل أمة وكل مدنية، وقد جعله أهل العلم من مقاصد التشريع، أن من مقاصد التشريع الوصول بالناس إلى بر الأمان في هذه الحياة الدنيا، فالحفاظ على أمن الناس وأمانهم مقصد عظيم من مقاصد التشريع ومن مقاصد رسالات الأنبياء عليهم السلام. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأقوام: أتتركون فيما هاهنا آمنين. وكما ذكر الله تعالى

0: في سورة سبأ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أن يعيش الإنسان، أن يبيت يعني آمنا في سربه معافا في بدنه. هذا من نعم الله تعالى على الإنسان، لا يخاف أحدا، لا يخاف أن يعتدي عليه أحد، لا يخاف أن يهجم عليه غاشم أو ظالم. هذا في الحقيقة نعمة يستحق أن يقف عندها الإنسان ويحافظ عليها. وهذا طبعا يعني أيضا قيمة إنسانية وقيمة وطنية أيضا بالنسبة لكل شعب، عليه أن يحافظ على هذه القيمة وأن يتكاتف الجميع من المؤسسات والأفراد ومن أيضا المؤسسات الرسمية على قيمة الأمن التي يحيا في ظلها الإنسان.
1: إذن نعمة الأمن في طليعة النعم التي ذكر بها الأنبياء عليهم السلام، وفي طليعة النعم التي يجب المحافظة عليها، وبها نستمتع ببقية النعم ونهنأ في ظلالها برحمة الله تبارك وتعالى. مستمعينا، مخرجنا سيف الجرداني يدعونا للاستماع لهذه الآية الكريمة، ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مشاهدينا الكرام. كان شيخنا الدكتور قبل الفاصل يحدثنا عن النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده والتي ذكر بها صالح عليه السلام قومه قوم ثمود.
2: نعم، في تكملة هذه الآيات الكريمات تتركون فيما ها هنا آمين في جنات وعيون. الجنات هي الحدائق الغناء المليئة بالثمار والأشجار الجميلة، وفيها يعني الكثير من أسباب الراحة. يكفي أحيانا أن ينظر الإنسان إلى المزارع الجميلة والحدائق الغناء، هذه وحدها كافية في أن ينسكب على الإنسان جو من الراحة. وبعض أهل التفسير يلفت إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن حينما قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض أهل التفسير يلاحظ أن هاتين الجنتين وصفهم الله تعالى بأنهما ذوات أفنان، ثم فيهما عينان تجريان، ثم فيهما من كل فاكهة زوجان. قدم الحديث عن الأفنان وهي الأغصان المثمرة المخضرة، ثم الحديث عن الأنهار الجارية المتدفقة، ثم الحديث عن الفاكهة. فيقولون يستفاد من ذلك أن الإنسان عندما يدخل هذه الحدائق يشغله النظر إلى جمالها عن الأكل والشرب، فنفس النظر إلى هذه الحدائق هو متعة للعين وراحة للعين والنفس. ولذلك الوصف نفس الوصف في جنات وعيون. الجنان يعني لفظ جميل ويتردد في نعم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، سواء من ذلك النعم الدنيوية أو نعمة ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. في جنات وعيون، العيون التي يتدفق ماؤها في أوقات يحتاج الناس فيه إلى الشرب. نحن نعلم أن الناس ترتحل طلبا للكلى وطلبا للماء في القديم خاصة، هناك هجرات لجماعات وأقوام وأفراد، في كثير من الأحيان أسباب الهجرات تدور حول البحث عن أسباب العيش من الكلى ومن الماء. فهؤلاء المدنية لديهم قائمة وأسباب الراحة حاضرة، ولديهم أيضا قوة وعلوم كما سيأتي الحديث عن ذلك. يقول الله تعالى بعد ذلك: وزروع ونخل طلعها هضيم. يعني ليس الأمر مقتصرا على الجنات والعيون والزروع ونخل. طبعا ذكر النخل بعد كلمة الزروع لأهمية النخل طبعا. وزروع، والزروع طبعا هي نفس الجنات، لكن يدل على وجود مساحات واسعة من مساحات زراعية واسعة لديهم، يعني المياه كفتهم لأن يسقوا جناتهم وحدائقهم، وأيضا يكون لهم مزروعات ومحاصيل كثيرة. فهم حضارة ممتدة وحضارة قوية. طلعها هضيم، يعني فسر أهل العلم بأن معنى هضيم أي سهل الهضم. أنواع من الفاكهة وأنواع من الثمار اللينة التي يستسيغها الإنسان إذا أكلها والتي يتلذذ بها. ثم قال الله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. الفاره الممتدة أو التي تكون سببا في راحة الإنسان. ويلاحظ أن قوله جل شأنه: وتنحتون من الجبال بيوتا، طبعا هذا يتطلب أشياء، يتطلب قوة في البدن، ويتطلب أيضا فكرا وعلما. نحت الجبال وتشكيل تصاميم
1: مهارات فائقة،
2: نعم، داخل الصخور وتحت تحت الصخور وداخل الجبال، هذا ليس أمرا عاديا، ليس الجميع يستطيع ذلك. الناس في العادة تسكن الجبال وتبني فوق الجبال وتسكن الوديان، لكن أن ينحت داخل الجبل هذا حقيقة أمر يعني يشد الإنسان الناظر في تلك الحضارات القديمة. ولذلك ربنا عز وجل لفت إلى هذه المعاني حينما بيّن في كتابه العزيز أن الأقوام السابقين أشد قوة وأكثر آثارا وعمروها كما قال الله تعالى في سورة أخرى، وعمروها أكثر مما عمروها. فهذا انعكاس للمعارف الموجودة لدى هؤلاء الأقوام، ولذلك هم حضارة قائمة. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. فهذا بالنسبة للنعم، هم قوم عاشوا في رفاه وكانت لديهم جنات وزروع وثمار كثيرة وكانوا في أمان، وهذا الأمان تكون لديهم من خلال رغد العيش ومن خلال وجود محاصيل زراعية واسعة، لديهم أمن غذائي كاف، ولديهم أيضا أمان من المعتدين عليهم، فوجدت عدد من أسباب الراحة ووسائل ذلك.
1: ما شاء الله، إذا النعم كثيرة، وذكر الله سبحانه وتعالى بعض أصناف هذه النعم كالنخيل مثلا والزروع.
2: نعم، وزروع ونخل طلعها هذه. طبعا النخل ذكره في القرآن الكريم في مواضع متعددة، والعجيب أو يعني الشيء الذي يشد الانتباه أن النخل من فاكهة الآخرة، ليس فقط من فاكهة الدنيا. نعم، فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا في شأن جنان الآخرة. وبالنسبة لجنات الدنيا أيضا في أكثر من موضع كما سورة قاف. نعم، والنخل باسقات لها طلع نضيد، ونخيل في أكثر من موضع، أحيانا يعبر بالنخل أحيانا بالنخيل. ويقول أهل التفسير وأهل العلم إن قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يقولون هذه هي النخلة، النخلة التي فرعها في السماء، وهي مثال للكلمة الطيبة. كيف أن الكلمة الطيبة لها عدة تأثيرات، لها عدة أبعاد. كذلك بالنسبة للنخلة يستفيد الناس من ثمارها ومن كربها ومن خوصها ومن سعفها.
1: هذا كان بالرواية الشهيرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، إن من الشجر
1: المؤمن.
2: نعم، النبي عليه السلام ذات مرة كان مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فطرح النبي عليه السلام عليهم سؤالا، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. يقول عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشجرة التي هي مثال للمؤمن في منفعته أو في كثرة منفعته ووفرة خيرات هذه النخلة هم متشابهان. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها النخلة، وأشار إلى قوله سبحانه وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالنخلة من أسباب الأمن الغذائي، والآن طبعا كثير من الدول تعتمد على النخلة، وهو حاصل لدينا في بلادنا والله الحمد والشكر. النخلة مصدر غذائي مهم، وهناك أيضا دول اهتمت بالنخلة سواء في الجزيرة أو في خارج الدول العربية، أيضا حتى دول الغرب كالولايات المتحدة الأمريكية أيضا أصبحت تعتمد على النخلة في منتجاتها الزراعية ما يصدرونه للناس. أصبحوا أيضا يستقدمون أنواعا من النخل ويزرعونه في مساحات شاسعة ثم يصدرونه. فالنخلة عامل مهم، ونحن نعرف أيضا أن آباءنا وأجدادنا في بلدنا الحبيبة عمان كانوا يعتمدون على النخلة بالدرجة الأولى في كثير من مصادر الغذاء والطعام والشراب، وفي كثير من الأحيان يكون التمر والرطب وجبة رئيسية للناس. وفي شهر رمضان طبعا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلت التمر هو المادة الغذائية المهمة للصائم في إفطاره، وهذا يدل على أن من هذه النخلة تؤخذ الكثير من أسباب الصحة والعافية. فهذه حقيقة كانت نعمة على قوم ثمود الذين بعث إليهم النبي صالح صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرهم النبي صالح بهذه النعمة الجلة الكثيرة وهذه النعم الكثيرة، لعلهم يذكرون أو يعودون إلى الله سبحانه وتعالى.
1: إذن من أساليب الدعوة لدى نبينا صالح عليه السلام تذكير قومه بالنعم الكثيرة التي حباهم الله تبارك وتعالى بها، لكنهم أعرضوا وكذبوا. في ختام حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل، نتقدم بشكر جزيل لشيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. شكرا جزيلا دكتور، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى هنا حيث هذه اللحظات، حيث نجعت القاصدين وأمل العافين بمشيئة الله تبارك وتعالى في رحاب الكتاب العزيز. في أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عليك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر، واليوم نحن مع هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. أيها المستمعون والمستمعات، لقد افتتح الله سورة الضحى بخطاب حان كريم لنبيه صلى الله عليه وسلم، في وقت كان فيه قلبه الشريف يمر بابتلاء نفسي شديد، وذلك حين انقطع الوحي فترة من الزمن، فتسلل إلى قلوب المشركين الفرح والشماتة، وقالوا إن محمدا قد تركه ربه وأبغضه، فجاء الرد الإلهي المشرق مطمئنا: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك منذ أن اصطفاك، ولا أبغضك منذ أن أحبك، ولا قلاك منذ أن قربك. هذه الآية أيها المستمعون والمستمعات ليست خطابا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي خطاب لكل قلب مؤمن يظن أن تأخر الفرج أو طول البلاء علامة على هجر الله له أو بغضه، وهيهات هيهات، فالله أرحم بعباده من أمهاتهم وأعلم بما يصلحهم، وهو الذي قال: إن مع العسر يسرا، ولم يقل بعد العسر، ليعلمك أن الفرج يولد من الشدة، وأن النور يشرق في قلب الظلمة. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة تحمل لنا ثلاث رسائل عظيمة. الرسالة الأولى: أن غياب بعض النعم أو تأخر بعض المطالب لا يعني أن الله قد هجرك، بل قد يكون غيابها عين الرحمة وتأخيرها تمام الحكمة، فربما لو أعطيت ما تريد وقت ما تريد لكان فيه ضررك لا نفعك. الرسالة الثانية: أن المؤمن إذا أحس بالوحشة أو الضيق فليعلم أن الله قريب يسمع نجواه ويرى مكانه، كما قال سبحانه: إذ نادى ربه نداء خفيا. وأن القرب الإلهي ليس مشروطا بكثرة النعم المادية، بل بحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة: أن من صفات الربوبية الثابتة لعباده الصالحين دوام الرعاية وعدم الهجر، وقد عبر القرآن عن ذلك بأسلوب النفي المزدوج، فقال: ما ودعك؟ وقال: وما قلى، ليقطع أي مجال للشك، وليغلق باب الشيطان الذي يوسوس للإنسان أن الله تركه أو أبغضه. أيها الأحبة، في حياتنا صور كثيرة نحتاج فيها أن نستحضر هذه الآية. فالمريض الذي طال به الداء، والمهموم الذي ضاقت عليه الدنيا، والمظلوم الذي تأخر عنه النصر، والطالب الذي تعثر في دراسته، والعامل الذي ضاق رزقه، كل هؤلاء لو علموا أن ربهم لم يودعهم ولم يقلهم لوجدوا في قلوبهم من الطمأنينة ما يبدد تلك الهموم. أيها الإخوة والأخوات، إن أعظم ما يطمئن القلب إليه عند الشدائد هو أن يثق هذا الإنسان الضعيف، هذا العبد، بأن الله معك، حتى وإن بدا للعيان أن الأبواب قد أغلقت. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار والمشركون فوق رأسه قال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فكانت المعية الإلهية أقوى من كل تهديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة.
2: حان الآن موعد أذان المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: على موعد مع المستمعين والمستمعات أن نقف وقفة لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 15 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تتحدث عن كون كل شيء لله، فكل مكان هو لله سبحانه، يرى ويسمع ما يقع في كل مكان.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأين

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في استخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية القصيرة؟
2: إن هذه الآية نظرا إلى قصرها ليس فيها كثير من الأحكام التجويدية، ولكن نمر مرور الكرام على ما فيها من أحكام. قال الله تعالى: ولله المشرق. المشرق، رققت الراء لماذا؟
1: لأنها مكسورة يا أستاذنا.
2: ولله المشرق والمغرب.
0: والمغرب كذلك يا أستاذنا.
2: رققت الراء لانكسارها والباء فيها قلقلة. والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله.
0: هنا قلقلة في حرف الجيم يا أستاذنا.
2: جميل.

0: هذه الآية تشير إلى ما تضمنته الآية من بيان المساجد وأن منعها لا يصح، وأن الله سبحانه وتعالى يعبد فيها، ولكن هذه الأمة وسع الله لها فجعل لها الأرض كلها مسجدا. ثم فيها رد على المشركين الذين طعنوا في هذا الدين، حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالصلاة إلى البيت المقدس أمرا من الله. ورد أيضا على من؟ على اليهود الذين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم استقباله الكعبة بعد استقباله بيت المقدس
1: 17 شهرا.
0: نعم، فالله تعالى يقول ولله المشرق والمغرب. إذا منعتم مثلا من المساجد فأرض الله واسعة، جعلت الأرض لهذه الأمة مسجدا
1: وترابها طهورا.
0: نعم، بينما كانت الأمم السابقة ماذا؟ لا يصلون الصلاة إلا في المساجد
1: والمعابد.
0: نعم، فإذا لم يجدوها وجب عليهم القضاء. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب، فلا يهمكم أيها المسلمون
1: إلى أي اتجاه تتجهون.
0: فإذا منعتم فلله المشرق والمغرب، أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نشرع في إعراب هذه الآية
0: ولله المشرق والمغرب؟ نقول عن الواو
1: استئنافية يا أستاذنا.
0: نعم، أو هي عاطفة هذه الجملة على ما قبلها، فهي للعطف. لله
2: جار ومجرور،
0: خبر مقدم، فأين مبتدأه المؤخر؟
2: المشرق.
0: جميل، ولله المشرق والمغرب معطوف على المشرق، والمعطوف على المرفوع مرفوع، أي لله كل الجهات المشرق والمغرب. ثم قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، الفاء الأولى
1: مفصحة عن شرط مقدر.
0: إذن أي معنى ذلك، إذا كان الأمر كذلك فأينما تولوا فثم وجه الله، إذا كان لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما،
1: أين شرط جازم يا أستاذنا،
0: متصل بما، فإذا اتصلت ما بأين جزمت فعل الشرط وجوابه. فأينما تولوا نقول عن أينما اسم شرط وهو مضمن معنى المكان، فهو ظرف مكان.
2: فماذا نعرب الفعل المضارع؟
0: تولوا فعل شرط لأينما مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون،
1: لأنه من الأفعال الخمسة.
0: نعم، أصله تولون. الواو،
1: الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل يا أستاذنا.
0: نعم، فاعل للفعل المضارع، فأينما تولوا. الفاء رابطة للجواب بالشرط.
2: رابطة للجواب بالشرط.
0: نعم، لأن قوله تعالى ثم وجه الله جملة أجيب بها الشرط، والجملة الإسمية لا تصلح أن تكون شرطا، فيجب اقترانها بالفاء. فثم وجه الله، الفاء رابطة للجواب بالشرط، ثم
1: ظرف مكان يا أستاذنا
0: بمعنى هناك، وهو اسم إشارة يشار به إلى المكان خاصة، فثم.
2: ولكن يا أستاذنا، هل توجد مفردة تعادل ثم كهذه الكلمة مثلا ثمة، أم أنها خطأ شائع؟
0: ثم لا تقترن بتاء التأنيث، وإنما يقترن بتاء التأنيث حرف العطف ثم، يقال ثم كان كذا. أما ثم هذه فقرنها بالتاء خطأ فاحش وإن كان شائعا. فثم ظرف مكان لا يقترن بالتاء، والذي يقترن بالتاء كما قلت ثم المضمومة، ثم كان كذا. نعم، فثم وجه الله أي فهناك وجه الله. وجه نقول عنه
1: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
0: ووجه مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إن الله واسع عليم، واضح، إن حرف توكيد ونصب، لفظ الجلالة
2: اسم إن،
0: نعم، منصوب بإن، ثم قوله تعالى واسع
1: خبر بإن يا أستاذنا.
0: نعم، وواسع موصوف بماذا؟
2: عليم.
0: نعم، فهما اسمان خبر

0: قرآن إن الله واسع عليم، هنا خبران وليس عليم صفة لواسع، لأن كلا اسم من أسماء الله الحسنى. انتهى إعراب هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المغزى من بدء هذه الآية بقوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب؟
0: المقصود من ذلك لا تخافوا أيها المسلمون من أولئك المانعين، ولا يدخلكم اليأس من عبادة الله، فمن منعكم من مساجد الله أن تذكروا اسم الله فيها، أو من سعى في خرابها فالخزي ينتظره في الدنيا والعذاب العظيم ينتظره في الآخرة، فإن لم تجدوا مساجد فلله المشرق والمغرب. فالمقصود من هذا الاهتمام بعبادة الله تعالى، وأن المقصود هو توحيد الله وعبادته بصرف النظر عن المكان، وما المكان إلا رمز للامتثال، فلا يعبد المكان وإنما يعبد رب المكان.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما الحكمة من تقديم لفظ الجلالة في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب؟
0: جميل جدا. أولا، الحكمة من تقديم الجار والمجرور الذي هو خبر المبتدأ المشتمل على لفظ الجلالة، المقصود من ذلك الاهتمام بهذا الأمر واختصاص الله، أي وبيان اختصاص الله بكل الجهات، إذ هو الرب المالك ولله المشرق والمغرب. وهذه الجملة تحمل في طياتها أن الله عليم بنوايا الناس وأعمالهم، وما المكان إلا رمز للامتثال، فلله المشرق والمغرب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، إن هذا الوقت دائما يدركنا، ولكننا عسى أن نستدرك ما فاتنا غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: الْمُحِيطُ. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. كَلَّا وَالْقَمَرِ

لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أخي المستمع، أختي المستمعة، هل سألت نفسك يوما وأنت تتأمل شروق الشمس ما هو رأس مالك الحقيقي في هذه الحياة؟ قد يظن البعض أن رأس المال هو الرصيد في المصارف أو العقارات أو المناصب، ولكن الحقيقة التي يقررها ديننا الحنيف أن الوقت هو أثمن شيء في حياة الإنسان. إنه أنفاسه التي تتردد في صدره وخفقات قلبه. فالمال إن ضاع يمكن تعويضه، أما العمر فإن مضى فلا رجعة له. لقد حازت قضية اغتنام الوقت أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، حتى أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الوقت من أعظم النعم التي يختبر فيها العبد، حيث قال في الحديث الشريف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون هنا هو الخاسر، فمن حصل له الأمران، الصحة في بدنه والفراغ في وقته، ثم كسل عن الطاعات وتقاعس عن بناء مستقبله ومجتمعه، فهو في خسران مبين. يا لها من موعظة بليغة أدركها سلفنا الصالح حق الإدراك. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ويقول الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. ولو غصنا في أعماق تاريخنا العماني المشرق لوجدنا أن علماءنا الأفذاذ قد حولوا هذه الفلسفة الإسلامية إلى نموذج عمل وحياة. فهذا عبقري عمان العالم الفذ الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي لم يترك دقيقة تمر دون إبداع. كان من أشد الناس حرصا على استثمار وقته، حتى أنه كان يقول بمنتهى الغيرة على الزمن: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. سبحان الله. كان يشعر أن الوقت الذي يقضيه في تناول الطعام هو انقطاع عن التأمل والتدوين. فبهذا الحرص العجيب هندس لنا علوم اللغة والعروض. ولا ننسى الإمام جابر بن زيد العماني الذي استثمر شبابه في حلقات العلم، حتى ترك خلفه ديوانا علميا ضخما قيل أنه يزن حمل بعير. كذلك العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي الذي جمع كتابا فقهيا موسوعيا هو كتاب المصنف في 41 مجلدا. هل كانوا يملكون ساعات أكثر من ساعاتنا؟ لا، ولكنهم أدركوا أن الوقت مزرعة للآخرة، فوضعوا البركة بإخلاصهم وحسن إدارتهم. ونحن اليوم في سلطنة عمان نعيش مرحلة تحولية تتطلب منا أن نكون نسخة معاصرة من أولئك الرواد. إن رؤية عمان 2040 لم تجعل المحور الأول فيها للاقتصاد، بل جعلته تحت مسمى الإنسان والمجتمع. لماذا؟ لأن الأمم لا تبنى إلا بالكوادر والقدرات الوطنية. أيها الشاب العماني، أيها المبتكر، أيها الطالب، إن استثمارك لوقتك اليوم في إتقان الذكاء الاصطناعي وفي ميادين البحث والابتكار هو عبادة وعمارة للأرض، هو تسجيل لاسمك في قائمة المستثمرين لرأس مالهم الحقيقي. لا تدع الشاشات ومواقع التواصل تسرق منك ساعاتك نحو الفراغ، بل حولها إلى معرفة. فالصناعات والتكنولوجيا باتت تقوم على المعرفة، والمعرفة تحتاج إلى انكباب واستغلال للزمن. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. في كل يوم ينشق فجره هناك صفحة بيضاء تفتح في سجل عمرك، فماذا أنت كاتب فيها؟ تذكر دائما أن هناك سؤالا عظيما ينتظرنا يوم العرض على الله. السؤال لن يكون فقط عن أموالنا، بل سيكون بشكل أساسي وعن عمره فيما أفناه. فلنعاهد الله من هذه اللحظة أن نصون أوقاتنا، وأن نستثمرها في اكتساب العلم النافع، وفي خدمة وطننا عمان، والعمل الصالح الذي يبقى ذخرا لنا بعد الرحيل. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة لنتأمل سر قسم الله بالزمان في سورة العصر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
5: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر.
6: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
7: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: على سبيل عزم الأمور

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم بحمد ربكم وطبتم كل من فلق إصباح حاملا من فاطره عهدا جديدا لنفوس تتلألأ عزما وتجديدا. ما أجمل حياة أهل عزائم الأمور الذين يبلغون بها مراتب لا يبلغها ذو التردد والفتور والتقاعس. وعزم الأمور قوة إيمانية تدفع أصحابها ليكونوا ثابتين على الحق، صابرين على المشاق، مواصلين سيرهم مهما تكاثرت معوقات الطريق ومثبطات المسير. ويجد المتدبر لكتاب الله جانبا من روائع أهل عزم الأمور وما حباهم الله به، فامتلكوا نفوسا كبيرة لا تكسرها الصعوبات ولا تضعفها تقلبات الأحوال. والمتأمل في سير أنبياء الله تعالى ومن تبعهم بإحسان يجد كيف صنعت العزيمة منهم أمثلة خلدها التاريخ في الصبر والثبات والإنجاز والعطاء والإصلاح والبناء وتبليغ مراشد الحق وإشعال قناديل الأمل للسالكين. فمنهم من يمضي في مسيرته السنوات الطوال لا يثنيه الإعراض، ومنهم من يواجه الطغيان بقلب موقن بوعد الله، ومنهم من تحمل الأذى والإساءة وفقدان الأحبة والأعوان، لكنهم مضوا في مسيرة النور على عزم لا ينكسر وإرادة لا تقهر وصمود متين وبأس لا يلين. عزم الأمور، عزم الأمور مع ظهوره في المواقف العظيمة، إلا أنه يتجلى كذلك في تفاصيل الحياة ويومياتها، في تلك المجاهدة النفسية على الطاعات وفي الثبات على مكارم الأخلاق ورفيع الصفات والشيم، وفي كظم الغيظ والعفو عن الناس، وفي الإحسان والوفاء بالمسؤوليات. وإذا كانت النفوس كبارا في نظرتها للحياة وما بعد هذه الحياة، تعبت أجسادها في مرادها مدركة أن المعالي لا تنال بالكسل، وأن الطريق إلى الرضوان يتطلب مصابرة ومكابدة ويستدعي مصاولة للشدائد لبلوغ المراد. ويدرك الواعون أننا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وضعفت فيه همم كثير من الناس، يحتاج الإنسان إلى تجديد صلته به تعالى وتغذية روحه بآيات كتابه ومصاحبة أصحاب العزائم، لتبقى نفسه ذات تطلع دائم إلى المعالي ما دام حيا. ومن سلك سبيل عزم الأمور عاش أبيا، كريمة نفسه، مطمئن قلبه، وبقي ثابت المبدأ وفي الطبع، يعهد في ميادين بلده مشمرا عن ساعد جده، جاعلا من إيمانه نورا يهديه في مسالك حياته، آخذا به إلى نجاحه ونجاته، متجاوزا بعزمه كافة تحدياته. بعزم الأمور استقام أبيا، على منهج المجد يمشي سويا، مضى لا يبالي الهزائز، يرنو إلى ثمر العزم برا وفيا، حليف التقى والهداية يلفى بقلب الغياهب نورا بهيا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته ينساب الصبح جداول إشراق في الحياة، يحيي بابتسامته أهل العزم الأباه.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام،

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. إيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان، وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 61 على 2026 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرفق. المادة الثانية: يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من ذي الحجة سنة 1447 للهجرة، الموافق الأول من يونيو سنة 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 62 على 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 35 على 2029 المشار إليها النص الآتي: يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من ذي الحجة سنة 1447 للهجرة، الموافق الأول من يونيو سنة 2026 للميلاد. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين استمرار النمو على كافة الأصعدة. استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفع الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. ورحب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالضيف الزائر، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها سعادة الدكتور سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عمان.
استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني اليوم بمكتبه سعادة مايلز أرميتاج سفير أستراليا غير المقيم المعتمد لدى سلطنة عمان. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف مستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، كما بحث الجانبان بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه عبر الضيف عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وبما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توم بيردينسون وزير خارجية مملكة هولندا خلال اتصال هاتفي اليوم علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات مع نمو فرص الشراكة في مجال التصنيع والموانئ والنقل والتكنولوجيا. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف حرية الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. استقبل الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق أول السعيد شنقري حال وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حاليا. بحث الجانبان عددا من الموضوعات العسكرية وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة وعن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها، داعية إلى تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوتر في المنطقة والالتزام بمسار المفاوضات والدبلوماسية وتجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. هذا وأعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها لهذه الهجمات التي لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات. قالت وكالة أنباء تسنيم بأن إيران علقت المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب في لبنان. وأفادت الوكالة الإيرانية أن الوفد الإيراني علق تبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن نظرا لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين شددوا على الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة ولبنان، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة من جنوب لبنان. يأتي هذا بعد أن حذرت الحكومة الإيرانية تل أبيب من التصعيد العسكري الجاري في لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل واضح لا لبس فيه جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين رغم التحركات الدبلوماسية من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة. وفي ردها على الغارات الأمريكية اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان. وأكد بقائي أن الاستقرار السياسي يتطلب التزاما عمليا من جميع الأطراف
ووقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص الحوار. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. إيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، شكرا على طيب المتابعة. هذه تحيات الزميل سليمان بن سير الكيومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيري. تقبلوا تحياتي أحمد بن حافظ العامري، وإلى اللقاء.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات

شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

أهلهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.

فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظننتم

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما

هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

أنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله.

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم

وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم

الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

هم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم.

هم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

فاتقوا واتقوا الله الذي أنتم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

أنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.

كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

تحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.

قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب

حين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض،

كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم

الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا متواصلا مع ذلك النبي العظيم، مع إبراهيم عليه السلام. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم، يخاطب الجماعة هنا، مع أنه عليه السلام في هذا المشهد كان خطابه مع أبيه، ولكنه هنا يخاطب الجماعة. والمفسرون على احتمالات مختلفة لماذا خاطب إبراهيم عليه السلام قومه، أو خاطب أباه بصيغة الجمع بينما كان يخاطبه بصيغة المفرد في الآيات المتقدمة، عندما يقول له: لم تعبد ما لا يسمع، ما لم يأتك من العلم، لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك. فالخطاب لمفرد، وهنا خاطب الجماعة، ونسب الأصنام إليهم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وهذا فيه إشارة إلى عداوته لتلك الأصنام، إعلانا بتغيير المنكر كما يقول بعض المفسرين. وذلك لأن القوم يعبدون تلك الأصنام من دون الله، فوجه الاعتزال لهم ولأصنامهم، لم يكن الاعتزال خاصا بهم أو بأصنامهم، فهو يعتزل هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. إذا قلنا أننا نجسد هذا الفكر وهذا المنهج وهذه الطريقة في الأصنام، فهو يعتزل هذه الأصنام، وكذلك يعتزل أولئك الذين يعتنقون هذه الأفكار وهذا المنهج. وهذا أمر لابد أن ننتبه له، وهذا من الدروس والعبر المهمة. يعني بعض الناس يقول لك اعتزل الفكرة، لكن لا تعتزل الذي يعتنق الفكرة. الفكرة شيء، والذي يعتزلها شيء، والذي يعتنقها شيء آخر. نحن نجد في القرآن الكريم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. إذن ربط ما بين اعتزالهم والأصنام التي كانت سببا في اعتزالهم، فهو يعتزل الفكرة ويعتزل كذلك الذي يعتنق الفكرة. والفكرة هنا فكرة ضالة بلا أدنى شك، فهذه الفكرة هي فكرة عبادة غير الله عز وجل، وهذا أمر واضح بين. إذا أتينا لأجل أن نجادل ونقول لا، الفكرة يمكن أن تناقش. في أي مستوى تناقش؟ أن إنسانا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن الآخرين شيئا. إذا الأمر واضح بين، ولذلك لما أقام إبراهيم عليه السلام الحجج العقلية والأسلوب اللطيف والحوار الرقيق، فاستخدم العقل والعاطفة في حواره مع أبيه ووجد ذلك الصد والرد، فهنا إبراهيم عليه السلام يعتزل، ويعتزل يعتزل الأب ومن معه من القوم. فقد يكون خطابه كما يقول بعض المفسرين، قد يكون خطاب إبراهيم عليه السلام كان لأبيه في حضرة بعض القوم، في بعض قومه، وكان يخاطب أباه، وأبوه من رؤوس القوم أو رأس من من من من من علية قومه، ولذلك كان الخطاب موجها له والقوم يسمعون. فلما أتى هنا أمر الاعتزال اعتزل الجميع لأنهم على منهج واحد. وهذا أيضا نأخذ منه أن الذي يتبنى فكرة معينا فإنه شريك للمفكر في تلك الفكرة، فليحذر ذلك الذي يؤيد ظلم المظلومين وقهر المقهورين. قد يكون ذلك في عصور بعيدة، يقرأ في التاريخ أن جبارا من الجبابرة، طاغيا من الطغاة، فعل بالناس كذا وفعل كذا وفعل كذا، فيأتي ويقول أولئك الضعفاء يستحقون ما أصابهم، وهذا الظالم أصاب فيما فعل، فينال حظا من ذلك الإثم الذي كان قبل أعوام أو قبل قرون. نسأل الله تعالى العافية. أيها الأعزاء، انتهى وقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر قريب، دروس وعبار من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر، واليوم نحن مع هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. أيها المستمعون والمستمعات، لقد افتتح الله سورة الضحى بخطاب حان كريم لنبيه صلى الله عليه وسلم، في وقت كان فيه قلبه الشريف يمر بابتلاء نفسي شديد، وذلك حين انقطع الوحي فترة من الزمن، فتسلل إلى قلوب المشركين الفرح والشماتة، وقالوا إن محمدًا قد تركه ربه وأبغضه، فجاء الرد الإلهي المشرق مطمئنًا: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك منذ أن اصطفاك ولا أبغضك منذ أن أحبك ولا قلاك منذ أن قربك. هذه الآية أيها المستمعون والمستمعات ليست خطابا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي خطاب لكل قلب مؤمن يظن أن تأخر الفرج أو طول البلاء علامة على هجر الله له أو بغضه، وهيهات هيهات. فالله أرحم بعباده من أمهاتهم وأعلم بما يصلحهم، وهو الذي قال إن مع العسر يسرا، ولم يقل بعد العسر، ليعلمك أن الفرج يولد من الشدة، وأن النور يشرق في قلب الظلمة. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة تحمل لنا ثلاث رسائل عظيمة. الرسالة الأولى أن غياب بعض النعم أو تأخر بعض المطالب لا يعني أن الله قد هجرك، بل قد يكون غيابها عين الرحمة وتأخيرها تمام الحكمة. فربما لو أعطيت ما تريد وقت ما تريد لكان فيه ضررك لا نفعك. الرسالة الثانية أن المؤمن إذا أحس بالوحشة أو الضيق فليعلم أن الله قريب يسمع نجواه ويرى مكانه، كما قال سبحانه إذ نادى ربه نداء خفيا. وأن القرب الإلهي ليس مشروطا بكثرة النعم المادية، بل بحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة أن من صفات الربوبية الثابتة لعباده الصالحين دوام الرعاية وعدم الهجر، وقد عبر القرآن عن ذلك بأسلوب النفي المزدوج، فقال ما ودعك وقال وما قلى، ليقطع أي مجال للشك وليغلق باب الشيطان الذي يوسوس للإنسان أن الله تركه أو أبغضه. أيها الأحبة، في حياتنا صور كثيرة نحتاج فيها أن نستحضر هذه الآية. فالمريض الذي طال به الداء، والمهموم الذي ضاقت عليه الدنيا، والمظلوم الذي تأخر عنه النصر، والطالب الذي تعثر في دراسته، والعامل الذي ضاق رزقه، كل هؤلاء لو علموا أن ربهم لم يودعهم ولم يقلهم لوجدوا في قلوبهم من الطمأنينة ما يبدد تلك الهموم. أيها الإخوة والأخوات، إن أعظم ما يطمئن القلب إليه عند الشدائد هو أن يثق هذا الإنسان الضعيف، هذا العبد، بأن الله معك، حتى وإن بدا للعيان أن الأبواب قد أغلقت. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار والمشركون فوق رأسه قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكانت المعية الإلهية أقوى من كل تهديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
6: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد، ومع رحلة أخرى من برنامج حوار وأنوار.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفهما. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
6: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ما زال الحديث مستمرا أستاذنا الفاضل عن حسن علاقة المرء بالآخرين، ومما لا شك فيه أن يعتبر حسن التعامل مع الناس تطبيقا عمليا للإقت النبي صلى الله عليه وسلم، وسببا في نيل رضا الله سبحانه وتعالى. وكان الحديث أستاذنا الفاضل في اللقاء الماضي الحديث عن التواضع والتكبر، وأن من تواضع لله رفعه. نكمل اليوم الحديث أستاذنا الفاضل في الأفعال والأقوال والأعمال التي تعين المرء على أن تحسن علاقته بالآخرين أستاذنا الفاضل.
7: هناك الكثير والكثير مما يعين على تحسين العلاقات.
6: نعم، ونحن نذكر الأهم.
7: نعم. ذكرنا التواضع في اللقاء السابق وعدم التكبر. فقلنا بأن التواضع هو أن يتواضع الإنسان لإخوانه المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فأهل الإيمان وأهل الإسلام كلهم لحمة واحدة، يجب أن يكون في مستوى واحد، هذا يتواضع ولا يتكبر. وقلنا بأن التكبر يعني صفة مذمومة، قد يحرم الإنسان من دخول الجنة، بل ولا يرح رائحة الجنة لو كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كثير من الآيات التي تنهى الإنسان عن التكبر، وأن التكبر من صفات الله سبحانه وتعالى، فالإنسان مهما طال ومهما يعني ذهب ومهما أتى فإنه يعني لو تكبر ما ضعيف. تكبر يبقى ضعيف نعم أمام الله سبحانه وتعالى.
8: والله سبحانه وتعالى يقول أستاذنا الفاضل: وما بكم من نعمة فمن الله.
7: كل النعم نعم. التي يعني يسديها ربنا جل وعلا على الإنسان إنما هي من قبل الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يتفضل على عباده، يعز من يشاء ويذل من يشاء.
8: نعم.
7: فالآخرة هي أفضل درجات وأكبر درجات للمتواضعين.
8: نعم.
7: الذين لا يتكبرون في هذه الأرض، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني يصرف هذه الآيات العظيمة عن الذين يتكبرون في الأرض، قال: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض. فالتكبر ليس من صفات المؤمن، وقلنا بأن الإنسان لا يثمن، المؤمن لا يثمن يعني لا يضع لنفسه ثمن ولا يتعالى، وإنما لا بد أن يدرك بأن الله سبحانه وتعالى أوجده في هذه الحياة الدنيا لمقصد معروف ومقصد معلوم، وعمره محدود لا يسعفه إلى أن يتكبر وأن يتعاظم وأن لا يتواضع، بل عليه أن يتواضع إذا علم بأنه نهايته الموت. فالموت يعني قالوا علاج التكبر أن يتذكر الإنسان دائما بأنه في يوم من الأيام سيفارق هذه الحياة، أن يكثر من ذكر الموت، أن يتذكر الموت دوما ودائما،
8: أن يفارق الشيء الذي يتكبر لأجله الإنسان.
7: نعم.
8: نعم. المال وغيره.
7: نعم. الإنسان حتى لو تكب بماذا يتكبر؟ بالمال. قالوا: لقد جئتمونا فرادا
8: كما خلقناكم
7: أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الإنسان مخول بهذا المال ومخول يعني بما يمتلكه في هذه الحياة الدنيا، ولا يتكبر بأنه وجيه وأنه أعطي ما أعطي من الوجاهة. كل الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس، هذا يبتليه بالمال وهذا يبتليه بالجاه وهذا يبتليه، فهذه أشياء يبتلى بها الإنسان ولا يغتر بها.
8: نعم.
7: حتى الوقت وحتى الصحة وحتى كل شيء، كل ذلك إنما يجب على الإنسان أن يعرف بأن هو يتقلب في ابتلاء الله سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
8: نعم.
7: كل ما في هذه الحياة الدنيا إنما هو لابد أن يتفكر الإنسان بأنه ما أعطي إلا ليختبر، يعني هذه دار اختبار ودار ابتلاء، حتى يعرف هذا الإنسان كيف يتصرف بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أيضا يعرف أنني أعطيت فلان نعمة، كيف يحافظ على هذه النعمة؟
8: كيف يشكر هذه النعمة؟
7: كيف يشكر هذه النعمة؟ لا يتكبر.
8: نعم.
7: لا يقول: أنا معي المال وأنا معي الجاه وأنا معي المنصب. لا يتكبر ولا يتعاظم، بل عليه أن يتواضع.
8: بالعكس من ذلك أستاذنا الفاضل، أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني يوسع على عبد ما ويوسع عليه مثلا في الرزق، هذا فتح له باب كبير لأن يتصدق، لأن يزكي، لأن يتبرع لهذا ولهذا، يكسب محبة الناس ويفتح له باب الأجر والثواب عظيم. يعني
7: نعم، هو جانب من جانب الابتلاء. إذا أعطاك الله شيء إنما هو ابتلاء ليعرف ربنا سبحانه وتعالى كيف تتصرف بهذا المال، هل تمنع أم تنفق.
8: هو مال الله سبحانه وتعالى.
7: نعم.
8: الإنسان مؤتمن على هذا.
7: نعم.
8: المال.
7: نعم، مخول فقط في.
8: نعم.
7: على هذا المال، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
8: من المؤكد أستاذنا الفاضل أن الكلام في هذا الجانب يحتاج إلى حوار كبير، ونحن نتكلم مثلا عن التكبر وعن حسن الخلق وعن حسن التعامل مع الآخرين، لكن أدركنا الوقت كما هي العادة أستاذنا الفاضل.
7: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.

الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه

قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم

التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنخب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقلا، وقيل إن لم يقصد المصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنقب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقلا، وقيل إن لم يقصد المصلي تادية الفرض بذاك الفعل عليه أن يكفرا ويبدلا، وقيل يجزيه المتاب مثلا. وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان. وفهمك الحساب وصف ناقض، لأنه لا شك فيها عارض، وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل. ومن يكن صلى على حضور فإنه أعظم في الأجور، ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدلها، وإن عرته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النخل. أكثرها قيل وقيل ركعة، وأشد ما رأيناه معه. نعم، لازال الحديث حول نواقض الصلاة، أليس كذلك؟ وكما عرفتم سابقا على أن العوارض أقسام ثلاثة: عوارض قلبية، وعوارض قولية، وعوارض
4: فعلية.
1: هكذا ذكر النعوام. زين، والحديث الآن حول العوارض القلبية، والنعوام ذكر من عوارض القلبية ستة أشياء تذكرها عمار بالتوالي باختصار. نعم،
5: انتقال النية عن أصلها.
1: أحسنت، انتقال النية عن أصلها. واحد، نعم.
5: استغلال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها.
1: عنها، نعم. ثالث.
5: ثالثا
1: الارتداد.
5: الارتداد،
1: نعم.
5: رابعا زوال العقل.
1: زوال العقل، زين زين. نعم.
5: العجب والرياء، خامسا.
1: نعم.
5: سادسا الشك.
1: الشك، زين. ولازال الحديث حول العرب الثاني، ما كذاك؟ الذي هو وهكذا من أشغل الجنان. ذكرنا تمهيد سابقا في الدرس الماضي، ذكرنا بعض الأشياء التي يستعين بها الإنسان على استحضار الصلاة وعلى خشوع في الصلاة، ما كذلك؟ ذكرنا أنه أشياء يستعين بها الإنسان حتى يكون خاشعا في صلاته، وحتى ينفي هذه العوارض التي يأتي بها الشيطان ليشغل المصلي عن صلاته، ما كذلك؟ في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نولي إلى الصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا مضند أقبل، حتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا مضى أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، حتى يصلي ولا يدري كم صلى، ما كذلك؟ جهاد مع جهاد. طيب، وهذه العوارض ما يخلو منها أحد، ما كذلك؟ ولكن هناك عاد هناك جهاد، وهناك ركب حالي صبر، وحتاج مقاومة. العباد ماذا قال عمار؟
4: ولم يصطع العباد دفع خواطر فكيف بأصحاب العلائق والخشري، ولكن دفاع واجتهاد ويقظة وتركك إهمالا لقلب معبري.
1: أحسن، شكرا. وعندما يقوم الإنسان للصلاة من أول مرة يكون على استعداد، يعني يعرف بأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به. إذا قمت للتوجيه، زين ماذا قال؟
4: إذا قمت للتوجيه بالقلب فانتصب بقلب، نعم، خلي فارغ من سوى الذكر.
1: خالي من سوى الذكر، نعم. بقلب خلي فارغ
4: من سوى الذكر.
1: نعم، واصل.
4: أقول خاشعا وجهت وجهي للذي تقدس عن ضد وند ومنكري.
1: نعم.
4: أقف خاليا من العلائق إنها مناجاة مولاك الجليل المدبر.
1: نعم.
4: لدى الكعبة البيت المحرم فنوها صلاة وداع بالرحيل إلى الغد.
1: أحسنت، شكرا، أحسنت. طيب، حينئذ تكون من قبل الصلاة وأنت على كل حال مستعد لمقاومة الشيطان، ما كذلك؟ حتى هيش حتى تستعين بذلك على الخشوع في الصلاة، ما كذلك؟ نعم. وذكرنا معكم سابقا هيش أن يصلي ينبغي له حتى يستعين على الخشوع بماذا يأتي؟ نعم، أشياء هيش. عظام المقام، نعم،
6: عظام المقام،
1: نعم،
6: وإخلاص المقال، نعم، واليقين التام وجمع الهمة.
1: أحسن، شكرا. طيب، حتى على كل حال يعني تكبر تكبير الإحرام وأنت حاضر قلب الله، ما كذلك؟ ولذلك قال مثل عند إرادة الإحرام، عند الإحرام تقف هنا قريب وقفة حتى تستعد للدخول، وحتى تكون تكبر تكبير الإحرام وأنت حاضر القلب يعني، وهكذا، واضحة؟ طيب، هنا ذكر الناظم في هذا العرض الثاني إيش قال؟ قال: وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان، وفهمك الحساب وصف ناقض، لأنه لا شك فيها عارض، وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل، ومن يكون صلى على حضور فإنه أعظم في الأجور، ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدلا، وإن عرته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النخو، أكثرها قيل وقيل ركعة، وأشد ما رأيناه معه. في هذا العرض ذكر الناظم كم بيت؟ سبعة أبيات، سبعة من المسائل دخل في هذا. قال: وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان، أي من نواقض الصلاة من اشتغل عن صلاته بماذا؟ بأمور خارجة عنها، فإذا اشتغل عنها متعمدا تعتبر صلاته غير صحيحة، أليس كذلك؟ إذا اشتغل عنها متعمدا بأمر خارج عنها تصرف صلاة غير صحيحة. لو مثلا لو عرض له الشيطان شيء من أشياء وخايف يفكر فيه متعمدا كما ذكرنا سابقا، لو عرض لكم مسألة مثلا في الرياضيات وقمت لكم تحللوا المسألة كأنها فرصة هذه في الصلاة عمدا، ما حكم الصلاة صحيح ولا غير صحيح؟
7: صحيح
1: صحيحة ما كذلك؟
7: نعم.
1: ثم ذكر في بعد في البيت الثاني وقال وفهمك الحساب وصف ناقض لأنه لا شك فيها عارض تاجر جاءه الشيطان بماذا؟ بما يختص بالتجارة بالحسابات يعني قام لك الحال يحسب ويجمع نعم يعني باع البضاعة الفلانية بثلاثين ريالا زين والثانية قيمتها 40 30 زائد 40 كم؟
7: 70
1: كم؟ 70 البضاعة الفلانية قيمتها 35 35 زائد 70 105 وهكذا حتى أنك الحالين تعتبر الصلاة غير صحيحة أليس كذلك؟ الخلاصة إذا اشتغل عن صلاته بتلك العوارض متعمدا تعتبر الصلاة غير صحيحة تنتقم الصلاة. هذا معنى قوله وهكذا من أشغل الجنان، من أشغل الجنان بنفسه أشغل قلبه بنفسه بهش بأمور خارجة عنها، وهكذا من أشغل الجنان بهش بغيرها، بغيرها ضمير يعود أي شيء إلى الصلاة بغيرها نعم عمدا لا خطأ النسيان يعني. احتراز على إيش؟ عن خطأ وعن نسيان ما كذاك. ومثل ذلك قال وفهمك الحساب وصف الناقض لأنه لا شك فيها عرض. بقي ماذا؟ ذكر عن غير عمد، عن غير عمد احنا عليه هو قاوم منه إذا عرضه شيء من أفكار في صلاته عليه إيش؟ أن يدافع. عرض له شيء آخر عليه أن يدافع وهكذا يكون صراع جهاد يقوى ينتبه كلما انتبه دافع تلك العوارض. هذا معذور، هذه استطاعته وهذا جهاده، هذا استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كذلك. مو الخلاصة تلك العوارض إذا ركب الحال عرضت على المصلي وتابعها متعمدا فما حكم صلاته؟ طيب إذا دافعها ولا زال يدافعها تعتبر صلاته صحيحة ما كذلك؟ نعم. إذا عاد ذكرنا هنا الأشياء التي العوارض إذا اشتغل عن صلاته كلها واشتغل عن بعضها وكيف يكون الأجر والثواب على هذه الصلاة ذكر وقال قال وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة هكذا الجمع نقل وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة هكذا الجمع نقل يعني الإنسان لا يثاب إلا على ما عقل من صلاته. أما الذي الأشياء التي الصلاة التي غفل عنها ذكر الحال لا يثاب عليها وإن يثاب على صحيح على ما عقل منها وعقل استحضر نصف صلاته أو ثلث صلاته أو ثلثي صلاته يقر على هذا، والذي غفل عنه لا يقر عليه لا يثاب عليه. وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة هكذا الجمع نقل. هذا النظم لنظم أثر عن الإمام جابر بن زيد روى الإمام بن السائب عن جابر بن زيد قال أجمع العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، أجمع العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. من القائل؟ الإمام جابر. من راوي؟ الإمام بن السائب. روى الإمام بن السائب عن جابر بن زيد قال أجمع العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها. ويدل على هذا حديث عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها ثلثها خمسها ربعها ثلثها نصفها على حسب إيش؟ ده حسب ما عقل منها، أليس كذلك؟
8: نعم.
1: وليس الإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل. ومن يكون صلى على حبور فإنه أعظم في الأجور.
8: طيب،
1: ثم ذكر مسألة، إذا غفل عن صلاته كلها أو إذا غفل عن بعضها متى تفسد صلاته؟ قال: ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدل، وإن علته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض، أكثرها قيل وقيل ركعة، وهو أشد ما رأيناه معه. من إذا غفل عن صلاته كلها، ما معنى الكلام هذا؟ ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم يبدلها، ايش معنى؟ من إذا غفل عن صلاته كلها ولم يستحضر شيئا منها تعتبر صلاته غير صحيحة، عليه عادتها، ما كذاك؟ عليه عادتها. لكن بقي إذا غفل عن شيء منها واستحضر شيئا منها، فما هو مقدار الغفلة التي تفسد الصلاة؟ مقدار الغفلة التي تفسد الصلاة، قلنا إذا غفل عنها كلها تعتبر صلاته غير صحيحة، لكن بقي إيش؟ المقدار الذي إذا غفل عنه الإنسان في صلاته يعتبر مفسدا لها، ما هو المقدار؟ قال: وإن علته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض، أكثرها قيل وقيل ركعة، وهو أشد ما رأيناه معه. ما هو الحد الناقض؟ ما هو المقدار الناقض؟ إذا غفل إيش؟ عن أكثرها، إذا غفل عن أكثرها فسد صلاته، إذا كان قل على الأكثر ما تفسد. وأشد ما قيل في أشد الأقوال إذا غفل عن ركعة كاملة، إذا غفل عن ركعة كاملة فسد صلاته.
8: نعم.
1: زين. وبعض العلماء قال لا فساد إلا إذا غفل عنها كلها، أما إذا استحضر شيء ولا شيء قليل فكان صلاته صحيحة. فكم أعطيناكم كم في المقدار؟ كم قول؟ ثلاثة قول. الناظم ذكر كم قول؟
6: ذكر قولين.
1: كم قول ذكر؟
6: ذكر قولين.
1: ما اليوم ما تكلم إبراهيم؟
6: نعم قولين.
1: كم ذكر قولين؟ إيش القول الأول؟
6: إنه إذا غفل عن أكثرها
1: على أكثرها الصلاة. إذا وقيل.
6: وقيل إذا غفل عن ركعة كاملة.
1: وهو أشد أخوانا.
6: نعم.
1: نعم. قل لك ذكر ذاك بقول آخر وهو.
6: هو أنه لا تنتقض إلا إذا غفل عن.
1: عنها كلها.
6: عنها كلها.
1: نعم. وهناك قول آخر من قال بعد الفساد ولو غفل عنها كلها إلا أنه لا يثاب عليها. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ بأن هذا تعتبر صلاة صحيحة لا يطالب بإعادتها، بكذاك؟
8: نعم.
1: لكن إذا قلنا أنها صلاة غير صحيحة يطالب بإعادتها، لأنك لا يثاب عليها، لأن كما عرفتم يثاب عليه على ما عقل منها، وإذا غفل عنها كلها ما يطالب بإعادتها. على هذا القول، هذا القول واضحة؟
8: نعم.
1: زين. ليش الآن ذكرنا كم مسألة؟ من اشتغل عن صلاته متعمدا ويقال فسد صلاته، ما كذا؟ من اشتغل عنها كلها غير متعمد. نعم. النوى الذي ذكره النوى، ما هي النوى؟ النوى ذكر
9: أنها فاسدة.
1: نعم
9: فاسدة.
1: طيب، إذا غفل عن البعض ما هو المقدار الناقض مفسد الصلاة؟
6: نعم
1: نعم،
6: في أربعة أقوال.
1: لا ذكر النوى كم قول؟
6: ذكر قولين.
1: نعم. هو
6: قيل إذا غفل عن أكثرها،
1: وقيل إذا غفل عن ركعتين كاملة،
6: عن ركعتين واحدة.
1: ذكرنا لكم كم قول ذكرناكم من غير هذين القولين؟
6: ذكرنا
1: قولين، ما كذا؟ قيل لا فساد إلا إذا غفل عنها كلها، ما كذا؟ بعضهم قال ولو غفل عنها كلها ذاك الحال لا يطالب بإعادتها، ما تفسد صلاته، ولكنه لا يثاب عليها، ما كذاك؟
8: زين. طيب،
1: تقرأ الأبيات مرة حتى تصوروا الأبيات جزيل إبراهيم.
10: نعم. وهكذا من أشغل الجنان بغيرها لا خطأ النسيان، وفهمك الحساب وصف ناقض لأنه لا شك فيها عارض.
1: نعم، وفهمك الحساب وصف ناقض. على منصب الحساب؟ نعم، مفعول حرين
11: المصدر،
1: مصدر فهم. وفهمك الحساب

0: زيد.
1: من رواه؟
0: ضمام بن
1: السائب. عن جابر بن زيد قال
2: نعم اجمع العلماء على ان ليس للعبد
1: على ان ليس
2: على ان ليس للعبد من صلاته الا
1: ما عقل منها.
2: نعم
1: هكذا. طيب زين. ولا صلاه للذي قد غفل سوى صبعك. ومن يكون
3: فمن يكن صلى على حضور فإنه أعظم للأجور.
1: نعم.
3: ولا صلاة الذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدل. وإن عرضته غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض. أكثرها قيل وقيل ركعة وهو أشد ما رأيناه معه.
1: طيب حينئذ احنا انتهينا الآن من ايش؟ من العرض الثاني. ووقفنا في العرض الثالث وهو ايش؟ الارتداد. زين. طيب بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر اموركم. اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا.
4: امين.
1: واجعل الوارث منا ولا اثارنا على من ظلمنا.
4: امين.
1: وانصرنا على من عادانا.
4: امين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
4: امين.
1: ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
4: امين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
4: امين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: العقل المنضبط في رحاب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وطيب رحابه ونور كتابه الذي جعل في آياته ما يقوي الإيمان وينير الأذهان. ما أعظم آيات هذا الكتاب الكريم، ويتجمع بين جلال معانيها وروعة بيانها وقوة تأثيرها. آيات بينات توقظ القلوب من غفلتها، وتفتح للنفس أبواب طمأنينتها، وتأخذ بها إلى حصن يقينها، تبني في النفوس وعيا راشدا وفكرا متزنا ونظرا بعيدا. يجد المتدبر في هدي القرآن الكريم أن أعظم ساحات البناء هو بناء العقل، فالفكر المنضبط يقود إلى سلوك قويم، ويورث قلبا مطمئنا وحياة متزنة. كتاب عظيم يخاطب الجوارح لتنقاد لباريها، وقبلها يخاطب العقول ويدعو الأذهان ويلفت انتباه الألباب، داعيا إلى التفكر والتدبر، مناديا إلى محاسبة النفس، ليعيش المرء على وعي بما يدور داخله قبل أن يتجسد في واقعه ويتجلى في أقواله وأعماله. ويدرك الواعون أن كثيرا من آفات القلق والاضطراب تبدأ من تسلل فكرة سلبية، فتهمل متروكة دون تهذيب، أو بتوغل خوف يثقل صاحبه إذ يسترسل معه دون مقاومة، حتى يكبل بالأوهام ويتقيد بالتردد. هكذا هو حال الإنسان حينما يعرض عن توجيه القرآن: تشوش ذهني، وتذبذب فكري، وتنازع داخلي، وحيرة عقلية، واضطراب في التصور. أما من يتدبر آيات الكتاب العزيز فيجدها موجهة إلى رحاب السكينة والأمان، إلى حسن الظن بالله، وما يطمئن القلوب إلى قضائه ويثبتها لتصمد غير مستسلمة للهواجس والوساوس، وتسير بعقل منضبط على كل حال. والعقل المنضبط في رحاب القرآن هو ذلك العقل الذي يزن الأمور بميزان الحكمة، ويربط الأسباب بمسبباتها، جاعلا التوكل على الله أساس مسيرته، ودعامة مسلكه، وركيزة نهجه، وقاعدة انطلاقته. آيات باهرة تعلمنا أن انضباطنا الحقيقي ليس بقوة ما يبدو من مظهرنا وحسب، إنما هو بالقدرة الفائقة على توجيه فكرنا وضبط ألسنتنا وكبح انفعالاتنا. حينما تراقب الأفكار وتغذى الأذهان بالذكر والمعرفة والقراءة النافعة، لتحفظ القلوب من التشتت، وتمنح النفوس الصفاء المفضي إلى اتخاذ القرارات السليمة بعون الله. إننا في غمار زمن تتزاحم ملهياته وتتكاثر مؤثراته، ولا سبيل إلى سلامة النفوس والأذهان إلا بالعودة إلى القرآن، فهو أهدى سبيل لتهذيب العقل، وأعظم دليل لبناء الاتزان النفسي، وأقوم منهاج لإقامة الثبات الروحي. تدبر أيقظ القلب، أنر بسراجه الدربة، وأجل الهم والكربة، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، مع من عاش مع القرآن تدبرا وعملا، متعلما كيف يقود أفكاره نحو الصالحات، وكيف يصنع من الطمأنينة القوة والثبات، وكيف يتخذ من اليقين معينا في الملمات، وكيف يجعل من الإيمان نورا يهديه في الظلمات.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا

يكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 81 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقد ذكرنا وجهين

0: في إعراب التركيب كذلك على جعل الكاف حرف جر، فوجه أن الجار والمجرور كذلك في محل نصب صفة لمصدر مقدر منكر والتقدير إتماما كذلك، ووجه أن الجار والمجرور كذلك في محل نصب حال على جعل المصدر المقدر معرفة والتقدير الإتمام كذلك، ويكون حرف الجر وهو الكاف على الوجهين على وجه الصفة وعلى وجه الحال متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائنا كذلك أو يكون كذلك. وهناك وجوه في إعراب هذا التركيب على جعل الكاف اسما، وأول تلك الوجوه أن يكون الكاف مبتدأ ومعنى الكلام أو تقديره مثل ذلك يتم نعمته عليكم. وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، واسم الإشارة ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وليس اسما مجرورا لأنه ضم اسم إلى اسم، وهذه العملية أو هذه الصورة هي التي تسمى الإضافة، فإن الإضافة ضم اسم إلى اسم. فهذا وجه، ووجه آخر أن يكون الكاف صفة لمصدر مقدر منكر والتقدير إتماما مثل ذلك. وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر مقدر منكر، واسم الإشارة ذلك في محل جر مضاف إليه. وإذا ما قدرنا مصدرا معرفا كان الكاف حالا والتقدير الإتمام مماثل ذلك. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، وصاحب الحال مصدر مقدر معرف، واسم الإشارة ذلك في محل جر مضاف إليه. فهذه ثلاثة وجوه على جعل الكاف اسما، وقد تقدم وجهان على جعل الكاف حرف جر، فمجموع الوجوه في إعراب كذلك خمسة وجوه: يتم نعمته عليكم جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يتم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. نعمته نعمة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. عليكم جار ومجرور على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر على يجوز أن يكون متعلقا بالفعل يتم عليكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو على والفعل يتم، ترسل تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يتم. ويجوز في الجار والمجرور عليكم أن يكون حالا، وصاحب الحال كلمة نعمة، وكلمة نعمة وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة وهي الضمير، والمضاف إلى معرفة يكون معرفة، ولذلك تكون الحال جاءت من معرفة لا من نكرة، لأن تلك النكرة قد تعرفت. فعلى هذا الوجه فالجار والمجرور عليكم في محل نصب حال، وصاحب الحال نعمته، ويكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة عليكم أو تكون عليكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية يتم نعمته عليكم في محل رفع خبر على جعل الكاف مبتدأ على وجه من الوجوه الخمسة في إعراب هذا التركيب كذلك، وعلى الوجوه الأخرى تكون الجملة كذلك يتم نعمته عليكم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. وعلى جعل الكاف مبتدأ تكون الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقد وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. لعلكم تسلمون جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بلعل، ولعل هنا قد تكون للتعليل، وهو معنى من المعاني المشهورة للعل، وقد ذكره الأئمة المتقدمون، ومنهم الإمام أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي في كتابه المعتبر لبعض ما ألفه محمد بن جعفر. وعلى هذا يكون المعنى لتسلموا، أي أو كي تسلموا، فإن أمثال هذه الصور من النعم تدعو الإنسان إلى الخضوع المطلق لله تبارك وتعالى، وهذا الإسلام يكون لمن أسلم ويكون لمن لم يسلم أصلا، لأنه قد يؤمر بالأمر ويراد به أحد أمرين، إما أن يراد به الثبوت وإما أن يراد به الزيادة، كقول الله لأهل الإيمان آمنوا، وكقول الله على لسان عبادي اهدنا الصراط المستقيم، فالمراد الثبات أو المراد الزيادة، وفي القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقد يكون المعنيان مرادين، وكل ذلك من صور إعجاز القرآن الكريم، فإن من صور إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، وذلك شيء لا يكون في غير القرآن بهذا الانتظام، وإنما يكون في صور قليلة. وأما القرآن فإنه على هذه الصورة أو على هذه الحال من أوله إلى آخره مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى كتابا متشابها، أي يشابه بعضه بعضا في الإعجاز والبلاغة واكتناز العلم وما إلى ذلك من الوجوه التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الذي قال فيه الحق تبارك وتعالى ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء. لعلكم تسلمون، ولعل أخت إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل اسمها وخبرها. لعل حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ونعود إلى الآية التي ذكرناها، فالصواب فيها ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهي آية من آيات سورة الأنعام أو جزء من آية. وقد جاء عن بعض السلف بأنهم يسمون الجزء من الآية آية أيضا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل اسمها وخبرها. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر لعل تسلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تسلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية تسلمون في محل رفع خبر لعل، والجملة المكونة من لعل واسمها وخبرها جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقد يكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قول الحق تبارك وتعالى كذلك يتم نعمته عليكم يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب لعلكم تسلمون أي لتسلموا. فهذه الجملة على هذا الوجه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والاستئناف استئناف بياني. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 82 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يجوز في الفاء أن تكون استئنافية، وقد وقع بعد الفاء أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط إن، وفعل الشرط تولوا، والجواب فإنما عليك البلاغ المبين. ويجوز أن يكون الجواب محذوفا، والتقدير فإن تولوا فقد بلغت وليس عليك هدايتهم، أو فإن تولوا فلا تبتئس، أو فإن تولوا فلا تحزن، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي وأنت عليك البلاغ، أو ما شابه ذلك من التقديرات. وعلى جعل الجواب مقدرا تكون الجملة فإنما عليك البلاغ المبين جملة استئنافية. هذا من حيث الإجمال، وبقيت تفاصيل الإعراب التي سنذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته.

نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير

يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.

ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.

الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم

يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا

ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله.

فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع

فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه

يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.

هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر.

0: ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنسى يا أحمد، وكذلك أنت معه يا داود، وأذكر المستمعين والمستمعات أننا على موعد لاستكمال ما تبقى مما يجب إيضاحه من هذه الآية المباركة وما اشتملت عليه. إنها الآية التي تحمل الرقم 15 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب.

0: صدق الله العظيم.
1: أعربنا هذه الآية إعرابا كاملا تقريبا، ورأينا في ذلك ضيق الوقت فاختصرنا، ثم بينا بعض معانيها، وأقصد بذلك ما يتصل بتقديم الجار والمجرور الذي هو الخبر، وقلنا إن الاهتمام بالأمر يقتضي تقديم الخبر هنا بيانا لإحاطة الله سبحانه وتعالى بكل الأقطار والجهات، وأن المقصود من إيقاع العبادة في الأماكن لا تعظيم الأماكن بل تعظيم خالقها بامتثال أمره.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما الحقيقة في أن الله سبحانه وتعالى نسب المشرق والمغرب لنفسه في قوله ولله المشرق والمغرب؟
1: كل شيء لله، في ذلك إشارة إلى تسفيه أحلام الطاعنين في هذا الدين، حيث استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته أولا الكعبة ثم البيت المقدس ثم بعد ذلك الكعبة، ثم تضمن كذلك إشارة إلى تسفيه الطاعنين من أولئك الذين قالوا استقبل قبلتنا وسيدين بديننا، ثم حينما استقبل الكعبة بعد ذلك قالوا انصرف عن ديننا، فهو يتردد مرة كذا ومرة كذا، ويريدون أن يفتوا في أعضاد المسلمين، فالله تعالى قال لهم ولله المشرق والمغرب، فأي غضاضة في ذلك؟ الله يأمر عباده بما يشاء من استقبال جهة معينة، فثم وجه الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: كثيرا ما نقرأ في القرآن الكريم ونجد قوله تعالى فيما معناه المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين، فما الفرق في ذلك؟
1: جميل، وهنالك المشارق والمغارب. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما
0: ورب المشارق.
1: نعم، وقال رب المشرقين ورب المغربين، وقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى حينما دعا فرعون وبرهن له بالبراهين أن الرب هو الله، قال بل ربكم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم، عندما يكون مفردا فالمقصود به الجمع.
0: المقصود به الجمع؟
1: نعم.
0: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: لأن ال في المشرق والمغرب للعموم، وليس المقصود مشرقا بعينه، وإن كان المشرق والمغرب معهودين للمخاطب فهو رب كل مشرق ورب كل مغرب، فتارة يعبر بالمفرد وتارة بالجمع، والمراد بذلك العموم. ثم إن الجهة هنا جهة واحدة وهي استقبال القبلة، القبلة التي تستقبل بها الصلاة أو تستقبل الصلاة فيها، تستقبل لأجل الصلاة، فالمقصود هنا من إفرادها إشارة إلى القبلة التي تكون قبلة للصلاة، المشرق والمغرب.
2: فما معنى المشرق يا أستاذنا؟
1: المشرق موضع الشروق، أي موضع الإنارة، والشمس حينما تطلع نقول عنها
0: شرقت الشمس.
1: نعم، وأشرقت المكان أي جعلته
0: مشرقا،
1: أي جعلته شارقا، فالهمزة للتعدية، شرقت الشمس تشرق كطلعت تطلع، وكذلك شرق القمر يشرق، فالمشرق موضع الشروق، ولكن المقصود هنا حيث خوطب أولئك الذين يشاهدون طلوع الشمس وغروبها، ما كانوا يعرفون أن للأرض حركة وأنها تدور، فالمناسب بالنسبة لحركة الأرض أن تقسم إلى قسمين شمال
0: وجنوب.
1: نعم، والمناسب بالنسبة لطلوع الشمس وغروبها أن تقسم إلى قسمين مشرق
0: ومغرب.
1: نعم، فأولئك ما كان لديهم علم بدوران الأرض فخوطبوا بما يفهمون، وهذا أيضا موجود لدى كثير من الناس، وخصوصا الذين لم يطلعوا على أن الأرض تدور، فهو باق بقاء الدهر مشرق ومغرب، يمكن أن تقسم الأرض كما قلت إلى شمال وجنوب نظرا إلى دوران الأرض وحركتها، فهي تدور حول الشمس.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟
1: جميل، أي أينما تستقبلوا بصلاتكم، لأن التولية جعل الشيء واليا لشيء، فأنت تلي الجهة التي تستقبلها. فثم ما فأينما تولوا أي تستقبلوا بصلاتكم فهناك وجه الله سبحانه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟
1: فثم أي هناك، فالله سبحانه وتعالى بعلمه وحفظه في كل مكان، وبخلقه له وبإحاطته إياه، فلا يكون في مكان كما فهم المشبهة أنه يكون في مكان معين، لأن المكان مخلوق له وهو لا يحتاج إلى خلقه، فهو أغنى عن خلقه، فهو سبحانه وتعالى لا يتحيز في مكان لا تحويه جهة، فالجهة محالة على الله، لأن المكان خلق من خلقه وهو غير مفتقر إليه، تعالى الله عما يقول المشبهون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وجه الله ما المراد به في هذه الآية؟
1: جميل، الوجه يطلق ويراد به الذات، ويطلق ويراد به الحكم، ويطلق ويراد به الجهة، فالمقصود هنا فثم وجه الله أي ذاته بعلمه وحفظه لا بكونه في المكان. فثم وجه الله أي فذات الله تنكشف لها المعلومات انكشافا تاما بلا واسطة، كذلك بذاته أي بحفظه وعلمه. ويمكن أن يراد بالوجه هنا الجهة.
0: الوجه هنا الجهة؟
1: نعم، أي الجهة التي أمر الله سبحانه وتعالى باستقبالها ويقبل العبادة فيها، فأينما تولوا أي حيثما أمركم فتلك الجهة هي الجهة التي يرضى لكم أن تستقبلوها. فثم وجه الله أي فهناك الجهة التي يرضاها الله حيث يأمركم استقبلوا، ولا تلتفتوا لقول المغرضين كيف يستقبل اليوم هذه القبلة ثم ينصرف بعد ذلك إلى قبلة أخرى.
2: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عن هذا الخطاب إلى من هو موجه؟
1: جميل، فأينما تولوا فثم وجه الله الخطاب للمصلين، للمسلمين، لكل عباد الله، حيث ما أدركتك الصلاة فصلي على الجهة التي يأمرك الله بها، فإنما تلك الجهة رمز لامتثالك. فأينما تولوا أيها المسلمون، إذن تحمل هذه الآية تسلية للمسلمين على ما يقوله المغرضون وعما يقوله الظالمون.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى إن الله واسع عليم؟
1: هذه الجملة تذييل لما تضمنه قول الحق فأينما تولوا فثم وجه الله، أي إن الله واسع بعلمه، واسع بفضله، فهو يرضى لكم أن تمتثلوا ما أمركم به من استقبال أي جهة ما، وأن لا تجدوا غضاضة في ذلك، فالله واسع بعلمه، واسع بفضله، يعلم ما تنطوي عليه الصدور قبل وبعد، فهو يعلم كل شيء من حركات الإنسان وخطراته ونواياه وما يقصد به مما يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذن علينا أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية لهذه الآية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

0: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا مع إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه. يقول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: وما تدعون من دون الله. الدعاء هنا العبادة، لأنها تستلزم دعاء المعبود كما يقول العلامة صاحب التحرير والتنوير. ثم أضاف: وأدعو ربي، احتراسا من أن يحسبوا أنه نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم، فربما اقتنعوا بإمساكه عنهم، ولذا بين لهم أنه بعكس ذلك يدعو الله الذي لا يعبدونه. إذن هنا إبراهيم عليه السلام يقول لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. الاعتزال كان لهم، لا يظن أن الاعتزال هذا فقط لهم، بل أيضا هو إمساك عن تلك الأصنام التي لها تلك المكان العظيم في نفوسهم، وقد تأصلت في أفكارهم. ويتجه خطابه هنا فيقول: وأدعو ربي، فهو يعبد الله عز وجل من دون تلك الأصنام، ويقول هنا: وأدعو ربي. يقول العلامة ابن عاشور: وعبر عن الله بوصف الربوبية المضاف إلى ضمير نفسه للإشارة إلى انفراده من بينهم بعبادة الله، فهو ربه وحده من بينهم. فالإضافة هنا تفيد معنى القصر الإضافي مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك. الله الله، سبحان الله، اعتزاز إبراهيم عليه السلام هنا بعبوديته لله تبارك وتعالى. نعم، فالمسلم يعتز بدينه وعقيدته، فهو على الحق المبين وعلى المحجة البيضاء. وما أجمل تلك الأبيات التي تنسب إلى القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. من المؤسف أن تجد صاحب الحق الذي لا حق أوضح منه يتوارى أن يظهر عليه شيء يدل على أنه صاحب حق، صاحب الإسلام، وتجد أصحاب المنكر من نحو الشاذين أجلكم الله الذين يفاخرون بانتسابهم إلى الباطل وإلى الشذوذ وإلى الأفكار التي تترفع منها الفطر السوية والعقول السليمة فضلا عن أهل الإيمان. فانظر هنا إلى اعتزاز إبراهيم عليه السلام بدعائه لله عز وجل: وأدعو ربي. إذا كنتم أنتم في عبادتكم لأصنامكم، في خضوعكم لهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا، فإنني أعبد ربي. ونسب هنا ربي لاحظ أنه ينسب الرب إليه، فهو يعتز بأنه عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الذي يعتز بعبوديته لله عز وجل يتحرر من عبوديته للشهوة، من عبوديته للظلم، من عبوديته لما سوى الله عز وجل، ولذلك يرتفع هذا العبد في معارج الآمال وفي مدارج الكمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى مراضيه. أيها الأعزاء، هذا درسنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في درس آخر، دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.